قال له يا زعيم خلينا نعد قد ايه احنا سرقنا من الاموال. قام الزعيم زعق في وشه ونهره وقال له انت غبي جدا، دي كمية كبيرة من الاموال وراح تاخد منا وقت طويل عشان نعدها. الليلة راح نعرف من نشرات الاخبار قد ايه احنا سرقنا من الاموال. وده اللي بيتسمى الخبرة. وفي الأيام دي يا أحبابي الخبرة أكتر أهمية من المؤهلات الورقية اللي هي الشهادات. بعد ما سابوا اللصوص البنك قال مدير البنك لمدير الفرع، خدوا بالكم ده بعد ما اللصوص سابوا البنك، المدير بتاع البنك قال لمدير الفرع، قال له اسمع اتصل بالشرطة بسرعة. لكن مدير الفرع قال له انتظر شوية خلينا ناخد 10 ملايين دولار ونحتفظ بيها لأنفسنا ونضيفها ل70 مليون دولار اللي احنا سرقناها من زمان. وده اللي بيتسمى السباحة مع التيار، تحويل وضع غير مواتي لصالحك. قال مدير الفرع راح يكون الأمر رائع لو كان هناك سرقة كل شهر، وده اللي بيتسمى قتل الملل. السعادة الشخصية أكتر أهمية من وظيفتك. في اليوم الثاني ذكرت وكالات الأخبار إنه 100 مليون دولار تمت سرقتها من البنك. قاموا اللصوص بعد الفلوس مرة ومرتين وتلاتة، وفي كل مرة كانوا بيلاقوا إن المبلغ هو 20 مليون دولار بس. غضب اللصوص، غضبوا قوي وقالوا احنا خاطرنا بحياتنا المخاطرة دي من اجل 20 مليون دولار، ومدير البنك حصل على 80 مليون دولار من غير ما يوسخ هدومه. حتى يبان انه من الافضل انه يكون متعلم بدل من انه يكون حرامي. وده اللي بيتسمى المعرفة بتساوي قيمتها ذهب. ذهب. كان مدير البنك بيبتسم فرحان لأنه الخسائر بتاعته في سوق الأسهم تمت تغطيتها بالسرقة دي، وده اللي بيتسمى اقتناص الفرصة، الجرأة على القيام بالمخاطرة. فاللصوص الحقيقيون هم غالبا الوزراء والوكلاء والمدراء الماليين وغيرهم كتير، لكنهم لصوص بشهادات. فده هو واقعنا، بيفهموا اللي عنده عقل. ايه رأيكم؟ تصوروا انه كل السرقات اللي بتحصل مثلا بيجوا ناس لصوص بيسرقوا بنك بياخدوا 20 ألف دولار بيسرقوا، يمكن المدير والرئيس الفرع يقول له خلاص نسرق احنا الباقي ونقول اتسرق من البنك 20 مليون، وبيكونوا 10 آلاف ولا 20 اللي اتسرقوا. مين الحرامية الحقيقيين هنا؟ مدير البنك ومدير الفرع. اللهم استر يا رب، خدوا بالكم. أرجو إنها تكون عجبتكم.

إن الله مع الصابرين. هذه القصة تقول: يقول حدثني من أثق به قال: كنت مدعوا إلى وليمة لأحد الأصحاب، وتجاذبنا أطراف الأحاديث حتى حان موعد العشاء، فتناولنا طعام الوليمة. كلكم يعلم ما يحدث في الولائم من الإسراف والمباهات بأنواع الأطعمة. قال محدثي: وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسه أحد، فاحتاروا أين يذهبون به، فقلت أنا آخذه. فلما انتهينا ودعت صاحب الوليمة

ذهبت إلى أحد الأحياء الفقيرة، وفي وسط هذا الحي استوقفت أحد المارة قائلا له: لو سمحت، أين أجد أهل بيت محتاجين؟ قال: كل من حولك بأمس الحاجة. فطرقت أحد هذه البيوت، ففتحت لي امرأة محتشمة بحجابها ومن خلفها ابنتها الصغيرة، فناولتها الصحن فشكرتني ودعت لي وأغلقت الباب. وقبل أن أنصرف سمعت صوت البنت الصغيرة من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيما: لحم لحم، تقول البنت الصغيرة. يقول: فهزت في مشاعر كانت باردة من قبل، فسقطت دمعة من عيني، مسحتها ورحت أجري أذيالي وأنا أتقطع من الألم، داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤاخذنا الله بتقصيرنا تجاههم. وأقول: يا من تنامون على السر والنمارق الوثيرة وتأكلون ألذ الأطعمة وتركبون المراكب الفارهة، هناك إخوان لكم لا يجدون نصف ما وجدتم، فماذا قدمنا لهم؟ إن الله مع الصابرين.

وهنا قصة عبرة للكل، لينا كلنا، بعنوان التلفاز، التلفزيون. أيوة، بتقول: طلبت المدرسة من طلبتها في المدرسة الابتدائية إنهم يكتبوا موضوع يطلبوا فيه من ربنا سبحانه وتعالى إنه يديهم اللي هم عاوزينه. وبعد ما رجعت لبيتها قعدت تقرأ اللي كتبوه الطلاب الصغيرين، فأثار عاطفتها موضوع دمعت عينيها لما قرت الموضوع ده. وصادف ده دخول جوزها البيت، فسألها: بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ فقالت له: موضوع التعبير اللي كتبه واحد من الطلبة، اقرأ بنفسك. واخد هو زوجها بقى يقرأ. الطفل اللي كتب بيقول في رسالته أو في موضوعه: إلهي، أنا بسألك في المساء ده طلب خاص جدا، اعملني تلفاز، اعملني تلفزيون، أنا عاوز إني أكون محل التلفزيون ده، عاوز إني أعيش زيه عشان أحتل مكان خاص في البيت، وبتقعد أسرتي كلها حواليا، وبياخدوا كلامي كله جد، وإني أكون مركز اهتمامهم، وبيسمعوني من غير ما يقطعوني أو إنهم يوجهوا أي سؤال ليا. أنا عاوز إنه أتلقى العناية اللي بيتلقاها التلفزيون حتى لما ما بيشتغلش. عاوز إني أكون بصحبة أبويا لما بيجي البيت من الشغل حتى وهو تعبان، وعاوز من أمي إنها ترغب فيا حتى وهي منزعجة أو حزينة، وعاوز من أخواتي وأخواتي إنهم يتخاصموا عشان يختار كل واحد منهم صحبتي عشان أنا التلفزيون. عاوز إني أشعر بإن أسرتي بتسيب كل شيء على جنب كل وقت عشان تقضي بعض الوقت معايا. وأخيرا ومش آخرا، أنا عاوز منك يا إلهي إنك تخليني أقدر إني أسعدهم وإني أرفه عنهم كلهم. يا رب، أنا ما بطلبش منك الكتير، أنا بس عاوز إني أعيش زي أي تلفزيون. وانتهى الزوج من القراية وقال: يا إلهي، هو فعلا طفل مسكين، وقد إيه أمه وأبوه وحشين. فالزوجة اللي هي المدرسة ابتدت تعيط مرة تانية وقالت له: الموضوع ده اللي كتبه ابننا، وبتقول: افتكرت البروفيسور الإنجليزي اللي مدخلش التلفزيون لبيته، ولما سألناه عن السبب قال: لأن التلفزيون بيفرض رأيه علينا وما بيسمحش لينا بإننا نتكلم معاه نناقشه وينغص حياتنا الاجتماعية. يا سلام،
يا سلام، فعلا أنا لسه بذكر في يوم لما كنت في ألمانيا، والله ليا صديق طبيب، هو دايما في المستشفى وأنا بزور بالمستشفى، كان عنده يعني نبطشية، عنده غرفته في المستشفى، أوقات بينام في المستشفى، أوقات بينام في بيته. لما بيكون في عنده نبطشية بروح بزوره وبقله تعالى ونقعد مع بعض. فمرة عرفني على مدير المستشفى الألماني، اتعرفت عليه وتكلمنا مع بعض. فجيت يعني صدفة الكتب والتلفزيون، فبيقول أنا ما عنديش في البيت تلفزيون. تصوروا، بروفيسور مدير المستشفى قال أولادي ما بيشوفوش تلفزيون، التلفزيون بتاعهم هم الكتب والعلم. يا سلام، والله الكلمة دي بتحفر في دماغي، بذاكرتي محفورة لحد الوقت. النهاردة بنشوف العيال الصغيرين زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، العيل الصغير مع الآيفون بيلعب في الجيم، الكمبيوتر، وفي البيت الناس كلها بقت يعني نايمة تنويم مغناطيسي من الموبايل ومن الألعاب الإلكترونية دي، بوظت العيال، بوظت الناس. بيروح البيت الواحد بيلاقي يا أما مراته قاعدة على بالموبايل بتلعب جيم، والأول ما فيش كلام، ما فيش يعني كوميونيكيشن، ما فيش، خلاص ماتت العيلة، باظت. اسمعوا مني، كل واحد يشيل التلفزيون ويرميه، جيبوا شاكوش وكسروه، احرقوه. السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، هنا قصة حقيقية واقعية. كان هناك محل لبيع وصياغة الذهب والمجوهرات، وكان بيديره راجل كبير في السن، باين عليه التطوع والتعلق بالدين، راجل مؤمن. وفي ليلة من الليالي دخل إليه رجل وكان معاه خاتم مكسور، فاداهوله عشان يصلحه، اداه للصائغ عشان يصلحه له. الصائغ أخده منه وبدت عليه علامات يعني الذهول من شكل الراجل ده. كان يعني الراجل البياض عنوانه، لونه أبيض، الشعر أبيض، اللباس أبيض، النعل، اللحية طويلة وبيضة. فقال له الصائغ، قال له تفضل يا سيدي، استريح على الكرسي ده حتى أنهي لك من تصليح الخاتم بتاعك. فجلس الراجل من غير ما يقول ولا كلمة، ما نطقش ولا حرف. وخلال اللحظة دي دخل رجل ومعاه مراته للمحل، وبدأوا يستعرضوا المحل ويبصوا. بعدين الزوجة سألت عن سعر عقد عجبها، فالصائغ قال لها، قال اديني دقيقة واحدة يا ستي حتى انتهي من الخاتم الدهن، لأنه الراجل اللي عيمينك قاعد ومنتظر. الزوجين من الصائغ وخرجوا من المحل بسرعة. ساعتها اتعجب الصائغ من سبب خروجهم كده بالشكل ده وبسرعة. المهم كمل عمله. بعدين طب الراجل المحل وبإيده اسورة مكسورة، فقال لي الصائغ، أنا مستعجل، الله يخليك، أنا مستعجل قوي وعاوز إنك تصلح لي الإسورة دي فورا. فالصائغ قال له، حاضر حاضر يا سيدي، حاضر يا أستاذ، لكن سيبني أنهي الخاتم ده للراجل اللي عيمينك. الراجل بص يمين وشمال، ملقاش حد، فقال له، أنت اتجننت يا راجل، اتجننت، مفيش حد هنا. فخرج الراجل أخذ الإسورة بتاعته وما صلحهاش، هو غضبان، ساب المحل وغضبان. ساعتها اتجنن الصائغ من الموقف ده، وبدأ يعني يذكر ربنا ويقرأ المعوذات. فقال له ساعتها صاحب الخاتم، ما تخافش يا راجل يا مؤمن، إنما أنا مرسل من عند ربك الرحيم، محدش بيشوفني إلا عباد الصالحين، وأنا اتبعت عشان أقبض روحك الطيبة لجنة النعيم. أنا كنت قبل شوية بالجنة في بيتك، بيتك المنير، وشربت من مية نهرك العذب، وأكلت من بستانك العنب. ساعتها طار عقل السايغ، طار طار ايه؟ فرح، وبدأ يحمد ربنا. وكمل الراجل وقال، كمان انا حامل منديل اخدته من بيتك بالجنة، فابشر بريحة الجنة. فطلع المنديل، الراجل الابيض في ثوب الابيض طلع المنديل من جيبه وقال، ايها العبد الصالح، شم ريحة الجنة، شم ريحة الجنة. أخذ الصائغ المنديل وبدأ يشم شمة قوية، بعدين قال، آه دي ريحة الجنة ما تخطرش على بال البشر. وأخذ يشم المنديل مرة وتانية وبقوة وأقوى من الأولانية، بعدين قال، يا سلام دي ريحة الجنة، دي بتاخد العقل، الريحة دي بتاخد العقل، يا ريحتها جميلة. وبعدين أغمي عليه للراجل بعد ما شم. بعد شوية استعاد الصائغ وعيه
بعد مدة وبقى يتلفت بكل الاتجاهات، فوجد إن محله اتسرق بالكامل وما بقيش عنده أي شيء، وكانت الريحة القوية دي اللي بالمنديل كانت مادة مخدرة، وكان الراجل اللي لابس الأبيض ده عضو في عصابة، ومعاه كمان الزوج ومراته الزوجين والراجل اللي جاب الأسورة المكسورة، كانوا كلهم متفقين مع بعض مع الراجل العجوز المسكين صاحب المحل.

أحبتي الله، قصة جميلة بعنوان الدولة الغريبة بتروي كتب التراث إنه دولة غريبة ليها قوانينها الغريبة، تقع في وسط صحراء مقطوعة مليانة بالزواحف الخطيرة والوحوش الضارية زي التماسيح مثلا، لكن الدولة دي ليها أسوار عالية لا يمكن إنه حد يطلع لها، ولا يمكن لحد إنه يخرج منها إلا من بابها اللي ما بيفتحش أبدا إلا كل 5 سنوات بتفتح، هي مدة بقاء حاكم البلد فيها حيث يطرد من بابها بعد ما تنتهي مدته 5 سنين، وغالبا يكون مصير الموت في الصحراء دي اللي ما فيهاش أي مظهر من مظاهر الحياة، وفي نهاية مدة أحد حكامها وما أعقبها من مراسم الطرد أعلن عمن يتطوع لإدارة الدولة، محدش يتطوع. مضت الأيام من غير ما حد يتقدم، إلى أنه فاجأ الكل بشاب في مقتبل العمر بيتقدم للجنة المشرفة على الاختبار وبيقبل بالمهمة الصعبة، فعرضوا عليه شروط الحكم وفهموه كل عن مدة حكمه ومصيره بعد ذلك، فوافق على كل الشروط. وبعد فترة حكمه بحدية وهمة عالية، وكان اتفق مع آلاف العمال سرا حيث كان بيخرجهم من البوابة بالليل عشان ايه؟ عشان يشقوا القنوات المتصلة بالعيون من داخل الدولة ويغرسوا الشجر المثمر بكل أنواعه، ويستمر العمال في العمل وما يدخلوش حتى قبل الفجر. وبكده استمر في الخطة دي حتى قربت مدته على الانتهاء، ولما جه فريق الإشراف على التعيين والطرد عشان يقوله يخبره بقرب موعد الرحيل، ما شافوش عليه انه زعلان ولا خايف، ما كانوا شايفينه على اللي قبله من الرعب والخوف، بل رحب بقرب الموعد انه خلاص حيخرج، وأبدى شجاعة متناهية وطمأنينة أدهشتهم. ولما جه موعد الطرد وفتحت الأبواب اتعجب الكل من مناظر الشجر المثمرة وقنوات المياه اللي بتتخللها والآبار الجديدة اللي حفرت حتى بدا اللي هو خارج أجمل من اللي جواها. ولما سألوا عن ذلك أخبرهم باللي عملوا من استعدادات ليوم الرحيل، أعجبوا بيه أشد الإعجاب، والكل اتفق على أنه يعملوه حاكم عليهم مدى الحياة. دي قصة أحبة الله رمزية لمعنى الحياة اللي منعيشها. كل مننا له مدة معينة محددة ما بتزيدش ولا بتنقص، يطرد بعدها من هذه الدار إلى دار أخرى، إما أن يكون استعد ليها وبينجو كما نجا ذلك الشاب، وإما أن يكون فرط فيها وفرط في الوقت اللي أعطي ليها حتى جت لحظة الطرد من الدنيا، فلم يجد إلا صحراء قاحلة لا حياة فيها ولا منجاة، فبيعيط حيث لا ينفع الندم ولا البكاء. فهل نعتبر؟ عجبتكم؟

كمان قصة بتقول إنه كان في أخوين وكانوا بيعيشوا في مزرعة، وواحد منهم كان متجوز وعنده عيلة كبيرة، أما التاني فكان عازب، وكانوا بيتقسموا الإنتاج والربح بالتساوي. وفي يوم من الأيام الأخ الأعزب قال لنفسه: القسمة أنا وأخي للإنتاج والأرباح مش عدل، فأنا لوحدي مش متجوز وأعزب واحتياجاتي بسيطة. فكان بيعمل إيه؟ كان بياخد كل ليلة من مخزنه كيس كبير، يعني شوال من الحبوب، وبيزحف بشويش بيه عبر البستان من بين بيوتهم، وبيفضي الكيس فين؟ في مخزن أخوه. يا سلام يا سلام.

وفي نفس الوقت الأخ الكبير المتجوز قال لنفسه إنه مش عدل إنه نتقاسم الإنتاج والأرباح سوي زي بعض. أنا متجوز وعندي زوجة وأطفال بيرعوني في المستقبل، بياخدوا بالهم مني في المستقبل، وأخويا وحيد مفيش حد بيهتم بمستقبله. وعلى ده اتخذ قرار بأنه ياخد كيس كبير من الحبوب كل ليلة ويفرغه في مخزن أخوه، وبقوا الأخوين على الحالة دي لسنين طويلة، لأن اللي عندهم من حبوب ما كانش بيخلص أو بينقص أبداً. وفي ليلة مظلمة قام كل واحد منهم بيتفقد المخزن بتاعه، وفجأة ظهر ليهم اللي كان بيحصل. فكل واحد كان حامل الكيس بتاعه وعاوز يفضيه عند أخوه، فنزلوا الأكياس بتاعتهم وعانق كل واحد منهم التاني. يا سلام يا سلام. العطاء هو أن تكون في الحياة زي زجاجة العطر، تقدم للتانيين كل اللي جواك، ولو فضيت تبقى ريحتك طيبة. ويقول الشاعر: قل للذي أحصى السنين مفاخرا، يا صاح ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها، في يقظة أم في عميق ثبات. يقول الشيخ المغمسي: لو مريت بعصفور بيشرب من بركة مية، ما تمرش جنبه وتخوفه وابتغي بذلك وجه الله، عسى أنه يأمنك من الخوف يوم تبلغ القلوب الحناجر.

ولو اعترضتك قطة في وسط الطريق، اتجنب إنك تصدمها، وابتغي بكده وجه الله، عسى إن يقيك الله ميتة سوء. ولو كنت عاوز إنك ترمي فضلات الأكل، فاجعل نيتك إنه تاكل منها الدواب، وابتغي بذلك وجه الله، عسى إن يرزقك ربنا من حيث لا تحتسب. وافتكر اعمل الخير مهما استصغرته، فما تعرفش أي حسنة هتدخلك الجنة. أسأل الله العلي القدير أن يسكننا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله تعالى يا رب.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معي بهذه الفترة الصباحية العزبة. وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمسكون بحبل غير منفصل.
1: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. كنا نحكي من بداية البرنامج على مدار حلقات 15، نحن نتكلم عن بناء الإيمان. من الحلقة الماضية وإحنا بنتكلم في الحاجات اللي بتفسد هذا البناء، يعني إحنا قعدنا 15 حلقة نقول يا جماعة في دعائم بنبني بيها الإيمان. بدينا نقول الدعامة دي، وبعدين ابتدينا بس نفتح الأبواب. بعدين ابتدينا نقول إن لا، ده في حاجات بتهدم الإيمان وإحنا ما بقاش واخدين بالنا منها. الحاجة دي أول حاجة فيها الفسق. وأنا كنت حابب أوضح إيه الفسق. الفسق ده اللي هو الخروج أو إرادة الخروج. بقول إن في إرادة الخروج إنك مجرد ما تفكر انك تقول انا عاوز اعمل المعصيه، يعني الخروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى، يبقى كده انت في خطر. وضربت لكم مثال، قلت لكم الفرق بين النفاق وبين الفسوق بمساله الاورام الخبيثه. اسال الله سبحانه وتعالى يعني يعزنا واياكم ويشفي كل مريض مسلم، انه نعم المولى ونعم النصير والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. شوف، قلت لك انقسامات الخلايا بتعمل ايه. فالنفاق كده بيعمل انقسامات في شخصيتك انت، بس انت ما بتبقاش دريان بيها. ممكن واحد يبقى مش كذاب بس كذب مره وفلتت فما يعاقبش نفسه فيفضل يكذب. التاني الفسوق عامل زي ايه؟ زي فيروس يجي لواحد ويروح، انفلونزا وشويه كده ياخد شويه علاجات وخلاص بيروح وانتهى الامر. الفسوق كذلك، لان في حاجه اسمها الشيء المطلق وحاجه اسمها مطلق الشيء. في فرق بين دي ودي. الشيء المطلق، الشيء المطلق يعني الكامل. فلما يقول المؤمن يبقى كامل الإيمان، المسلم يبقى كامل الإسلام. لكن لما يقول مثلا لا يزني الزاني، ما قالش لا يزني المؤمن، بس التصق به الإيمان، قال وهو مؤمن. لما يقول لا يسرق السارق، مش لا يسرق المؤمن، لا، ما هو اللي سرق ده ما هو كان مؤمن، بس لما سرق قال ايه؟ لا يسرق السارق، سماه سارقا، وبعدين وهو مؤمن، اي انتفى عنه الايمان ساعة السرقة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايمان بينتفي عنه ساعة السرقة لكن بيرجع له تاني. لو امتنع عن السرقة او وقف السرقة يرجع له الايمان تاني. لو امتنع عن الزنا ووقف يرجع له الايمان تاني. لو امتنع عن شرب الخمر ووقف خلاص يرجع له الايمان تاني. فكأنها حاجة مسألة كمرض يأتي ثم يذهب مرة واحدة، كأنه مرض بيجي وبيروح مرة واحدة. يبقى كده عندي هي دي فكرة مسألة الفسوق. الفسوق ده بيعمل مشكلة في الطرفين، بيعمل في الفاسق نفسه، بيخليه يتوهم غير الصواب ويتوقع غير الصواب. ليه؟ لأن البناء مش مكتمل. وبيعمل مشكلة للي بيتعامل معاهم لأنهم يتحيرون في التعامل معه. خليني أضرب لكم المثال أو أشرح لكم سبب نزول الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.

مباني المصطلح، بينهم ارتباطات او علاقات او معاملات او تجارات، في بينهم حاجه، فولدت جزء من الحقد فيما بين الطرفين. لما دخل الوليد بن عقبه في الاسلام، وبعدين في بني المصطلق لما دخلوا في الاسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انا هبعت لكم حد ياخد منكم اموال الزكاه. قالوا خلاص ماشي. يبقى اللي جاي لكم ده جاي منين؟ من طرفي. فما دام اللي جاي جاي من طرف الرسول عليه الصلاه والسلام، الناس هتعمل ايه؟ هتعاملوا بقى معامله غير عاديه. فلما يبعت لهم واحد فيفضلوا بقى يتهللوا ويستقبلوه وبتاع وكده، لانه تعظيم امره من تعظيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي اراد ان يرسل الوليد بن عقبه عشان الوليد لما يشوف منهم هذه الحفاوه في اخوه الايمان فيذهب ما في صدره. خد بالكم بقى من الحوار، خد بالك بس من القصه. طبعا انا ممكن كنت اقول بنفس سرد الكلام اهل العلم، لكن انا حقيقه قرات القصه في اكثر من كتاب لحين ما جمعت كل الاسباب، يعني شفت ايه الاسباب كلها، وانا دلوقتي ما بسندش الكلام الى حاجه، لكن انا بقولها لك كحكايه وانت تاخد بالك منها. خلاص؟ فاذا وجدت في كلامي شيئا جديدا فهو من كلام اهل العلم، بس الفارق انني اكثرت بحثا حتى اصل الى كل ما ذكرته لك. فالنبي لما بعت، النبي عليه الصلاه والسلام لما بعت الوليد بن عقبه قال له روح، فالوليد لما راح فجماعه بني المصطلق مستنيين الرسول اللي جاي من عند النبي عليه الصلاه والسلام اللي هياخذ منهم اموال الزكاه. فاي واحد هيبقى ظاهر من بعد يبقى هو ده الشخص اللي جاي ياخد اموال الزكاه. فهم قاعدين مستنيين، مجرد ما شافوه هل من بعيد هم ما يعرفوش ان هو الوليد بن عقبه. فخرجوا جميعا مسرعين، كل القبيله بحالها طلعت او اكثرها عشان خاطر يتلقوا رسول الله، عشان يقابلوه بقى ويسلموا عليه وكده وبتاع وبحفاوه، وهي دي الفكره اللي النبي عاوزها. فالراجل لما شاف القبيله كلها جايه قام راجع جري على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، مش يحكي له بقى الواقعه بالظبط. اهي دي مشكله اللي عنده خلل في البناء الايماني، مشكله كبيره، وقع الدنيا كلها في بعضها. فاول لما راح قال له يا رسول الله ان بني المصطلق منعوا الزكاه. قال له منعوا الزكاه ازاي؟ ده انا متفق معاهم، ازاي يمنعوا الزكاه؟ قال له مش كده وبس. قال له امال ايه تاني؟ قال له يا رسول الله ولكنهم خرجوا يقتلونني فجئت فارا منهم. يقتلوك؟ يقتلوك ازاي؟ يقتلوا رسول الله؟ ده حاجه صعبه قوي. الكلام ده حصل؟ قال له حصل. ففكر النبي في غزوهم. النبي فكر بقى يغزوهم. قال بس دول ما لهمش حل غير ايه؟ القتال. ازاي يعملوا كده؟ فما ان فكروا، فان فكر النبي في غزوهم حتى فكر بس، هو ما عملش حاجه لسه، ما صدرش قرار، ده تفكير. حتى جاء بني المصطلق جميعا، جاءوا كلهم. ليه؟ هما لما طلعوا استقبلوا الراجل اللي جاي، فالراجل لما شافهم رجع ورجع سريع، فزعموا هما برضو فهموا. شوف الفاسق بيعمل ايه في من يتعامل معهم، خلي بالك. فقالوا طيب يمكن النبي عليه الصلاة والسلام بعت له، أرسل إليه كتابا أن ارجع. طب النبي طلبه يرجع ليه؟ لما هو جاي ياخد الزكاة بيرجع ليه؟ أكيد في حادث. فتشاوروا ماذا نصنع؟ قالوا لا كلنا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلهم اتحركوا وراحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله
أرسلت

إلينا رسولك، لكنه رجع في منتصف الطريق، فخشينا أن تكون قد أرسلت إليه أن ارجع، فجئنا نسأل عن السبب. قال لهم: أولستم قد خرجتم لقتاله؟ انتوا مش طلعتوا عشان تقتلوه؟ قالوا: نقتله. طب ده كلام. فأنزل الله الآية، وأنا عايزك تتأمل معايا الآية تأمل كتير قوي. قال: يا أيها الذين آمنوا، يبقى النداء لمين؟ للمؤمنين. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق وقال نبأ وقال لهم فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا نادى يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا عبر بفاسق نكرة في سياق الشرط؟ لماذا عبر بالنبأ دون الخبر؟ لماذا قال فتصبحوا نادمين؟ وماذا كان وقع الكلام على رسول الله وأصحابه؟

ذكرنا هذا الأمر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. عرفنا القصة جات إزاي، عرفنا الموقف بتاعها جه إزاي أو عمل إزاي، أو القصة جبتها لك أنا ببساطة ببساطة. خلينا بقى نطلع ال ال ال الدرر السمينة من الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الآية دي في سورة الحجرات. سورة الحجرات بتعلم الناس الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع الرسول، الأدب مع الآخرين، الأدب في تلقي الأخبار. فبيقول لهم يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الرسول، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ عشان خاطر يقول لك إن الرواية دي مش هتحصل مرة واحدة وبس، ده الرواية دي هتتكرر كتير جدا مع الناس. فالنداء صار عاما، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شوف، ما قالش إن جاءكم الفاسق، وما قالش إن جاءكم أحد، وما قالش إن لم يأتكم نبأ فتبينوا. ليه؟ انتوا عارفين عندنا قاعدة بتقول أن النكرة في سياق الشرط المثبت تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط المنفي تفيد الخصوص. الكلام ده معنى ايه بقى بالفلاحي كده؟ كلمة فاسق نكرة، النكرة دي فرق بينها وبين المعرفة. النكرة يعني حاجة مش معينة، زي لما يقول لي كتاب، يبقى اي كتاب، هات كتاب اي كتاب. طب هات الكتاب، يبقى الكتاب اللي انا عارفه انا وانت، الكتاب اللي هو كذا، او قال لي كتاب كذا، يبقى دي اسمها معرفة بالإضافة أو بالألف واللام أو زي ما أنتوا عارفين بقى بقية القواعد. فدي اسمها معرفة. فكلمة فاسق يعني نكرة، ما قالش فاسق. لو قال الفاسق يبقى قصده الوليد، يبقى الوليد بس. لكن قال له فاسق عشان تبقى كلمة نكرة، عشان ما يعينش حد، يبقى أي حد ممكن يبقى فاسق. جت في سياق يعني الكلام جاي قبل منها شرط، إن جاءكم، شرط إن جاءكم، هذه شرط إن جاءكم، يبقى الفاسق نكر. جاءت في سياق الشرط اللي هو إن جاءكم، وهذا الشرط مثبت يعني ليس منفي، ما قالش إن لم يأتكم، قال إن جاءكم، يبقى نكرة. جاءت في سياق شرط، هذا الشرط مثبت، يبقى ما دام الأمر كذلك يبقى عند العرب يقولوا إن النكرة دي تفيد العموم، إذن الأمر للعموم، الأمر الإيه؟ للعموم مش للخصوص، يعني مش الرواية دي خاصة، إنما الرواية دي عام. إن جاءكم فاسق بنبأ، قال نبأ وما قالش خبر. ليه؟ لأن النبأ اللي هو الصادق، حاجة ثابتة. النبأ عليه الصلاة والسلام كان واثق تمام الثقة إن الوليد بن عقبة لما يروح لبني المصطلق يقول لهم أنا جاي لكم من عند النبي وأنا عاوز الزكاة، هيدوله الزكاة، فبالنسبة له نبأ مش خبر. فلما يقول الوليد يقول له ده طلعوا هيقتلوني، نبأ مش خبر، يعني غير محتمل الصدق والكذب. فلما يقول لك إيه، لو قال بخبر، الخبر عند أهل اللغة يحتمل الصدق والكذب لذاته، فهو مش رايح لهم بخبر، ده هو رايح لهم بنبأ. يعني إيه؟ يعني النبي متفق معاهم وقال لهم يا جماعة أنا هبعت لكم أي حد من عندي، قالوا ما حتى لو تبعتين عيل صغير، أي حد يجي لكم يقول لكم أنا عند الرسول ادوا له كذا وكذا وكذا وكذا. طب خلاص، يبقى الموضوع نبأ، نبأ عند دول ونبأ عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الموضوع منتهي. فجاءت الآية لتعبر عن هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ. وبعدين قال فتبينوا في قراءة فتثبتوا، يعني استنى لما تشوف الخبر إيه، لكن ما تهمش إنك تقتله، ما تهمش إنك تقوم تعمل كذا، إلا أن تتثبت من الأمر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندم. طبعا أنا يعني الآية فيها كتير قوي من الدروس المستفادة، بس طبعا ده مش ما هوش وقت شرح الآية نفسه ولا حاجة، بس أنا بستدل بقول لك قد إيه إن الفسق لما بيجي مش كفاية إنه بيهدم البناء اللي موجود في قلبك وبس، لا، ده الفسق لما بيجي بيهدم الإيمان اللي موجود في قلبك، بيتعبك أنت نفسك وبيتعب الناس اللي أنت بتتعامل معاهم. كأن الفاسق ده هيجي في الآخرة عنده مشكلة كبيرة جدا، إنه هيتحمل مشكلة نفسه،
انه هيتحمل مشكلة ضياع ايمانه، ان هيتحمل مشكلة الناس الاخرين اللي اتأذوا بسببه، ان هيتحمل حاجات لا طاقة له بها. ايه العلامات بقى على كده؟ ايه العلامات على هذا الفسق؟ انك انت لسانك ياخد على السب، ده خروج، خروج عن طاعة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكأن الفسوق يبدأ الأول، ولا يمكن حد يقاتل حد إلا مع بداية الايه فسوق. فالموضوع مش كده، الموضوع إن هو الفسق ده حاجة خطر جدا، خطر جدا. ليه بقى؟ لأن الفسق مرض لازم يتعالج فوري، لو ما تعالجش يهدم لك بناء الإيمان في قلبك. يبقى أنا عندي الفسق معناه الخروج على الطاعة، أو إرادة الخروج على الطاعة. الفسق معناه الخروج عن الطاعة أو إرادة الخروج عن الطاعة. فرق بين الفسق وبين النفاق وبين الإيمان، في فرق شاسع بين الإيمان وبين النفاق والفسق، وفرق شاسع بين النفاق والفسق. النفاق مرض، مرض يوجد في القلب لا يكتشفه العبد سريعا، إنما يكتشفه العبد بعد أن يتفحل في القلب. خلي بالكم، خلي بالكم من دي. أما الفسق فهو مرض يكتشفه العبد سريعا. ليه؟ لأنه ارتكب فاحشة، أو سرق سرقة، أو أخذ رشوة، أو أنه شرب خمرا، أو أنه سب مسلما، أو أن يعني دي كلها أعمال لما بيعملها بيبقى عارف إن هو بيعمل حاجة غلط. لكن النفاق ما بيبانش، تظهر قدام الناس إن أنت تمام، تمام، كل حاجة تمام. وده تعبير دارج قوي عندنا وموجود، إنك أنت يهمك إنك أنت تبقى قصاد الناس تمام، لكن ما يهمك إنك تكون قصاد ربنا تمام. إيه رأيك في الحكاية دي؟ ما تفكر معايا. أحسن الناس بتفكر إن الخلاف اللي حصل في نشأة وفي ميلاد الفرق الإسلامية قديما بين أهل السنة والجماعة، وبين الأشاعرة، وبين الماتريدية، وبين المعتزلة، وبين المرجئة، وبين الناس دي كلها، الناس دي كلها الخلافات اللي حصلت بينا كانت حاصلة خلافات في أصول الدين. قالوا طيب، طب نقول إيه على الفاسق؟ جماعة قالوا نقول عليه مؤمن كامل الإيمان. إزاي؟ قال لك كده، ما هو لا تضر مع الإيمان معصية، ولا تنفع مع الكفر طاعة. دول دي فرقة، أنا مش عايز أدخلكم في الفرق والجماعات، لأن ده قصص كبيرة قوي وميلاتها كان كبير قوي. جماعة تانيين قال لك لا، احنا هنقول عليه مؤمن ولكنه عاصي. جماعة تلتين قال لك لا، هذا كافر. جماعة ربعين قال لك لا، هذا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب امال هو ايه؟ وده طبعا خلافات قديمة حدثت في بادئ الأمر بين العلماء وهم يفكرون فيها. لكن الشاهد في كلامي ان الفاسق، زي ناخد كلام أهل السنة في هذه المسألة، قالوا ان الفاسق لا نقول عنه أنه كافر، وإنما نقول عنه أنه مؤمن عاصي، يعني مؤمن وعنده معصية، إن تاب من معصيته قبلها الله منه، إن لم يتب من معصيته فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. وبعدين في تكملة الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ومن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وفي الآيات قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حبتنا في الله، يعني أنا ما زلت أكرر أن الكلام عن الفسق طويل، وأن الكلام عن التثبت في الأخبار طويل، ولكن أحبتنا في الله نحن نفتح الأبواب فقط، ونترك المجال لحضراتكم تبحثون حول هذه النقاط
لعل الله ينفعنا وإياكم بكل علم نافع. في الختام أسأل الله العلي العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل، وأسأله سبحانه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: حار فكري لست أدري

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه آيات مباركات من سورة آل عمران. قال العلماء في المناسبة بينها وبين الآيات السابقتها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال العلماء في مناسبة الأمر بالمسارعة إلى المغفرة لما قبلها من الآيات: لما نادى الله تعالى عباده المؤمنين ناهيا لهم عن أكل الربا، آمرا لهم بتقواه عز وجل وباتقاء النار، وذلك بترك الربا وترك سائر المعاصي الموجبة لعذاب الله، ودعاهم إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كي يرحموا في دنياهم وأخراهم، أمرهم بعد ذلك بالمسارعة إلى شيئين: الأول مغفرة ذنوبهم وذلك بالتوبة النصوح، والثاني دخول الجنة وذلك بالأعمال الصالحة. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمسارعة إلى الشيء المبادرة إليه والحرص على الوصول إليه. المسارعة إلى الشيء معناها المبادرة إليه والحرص على الوصول إليه. وإنما فصل ربنا سبحانه وتعالى بين المغفرة والجنة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فصل ربنا سبحانه وتعالى بين المغفرة وبين الجنة لأن غفران الذنوب معناه إزالة العقوبة المترتبة عليها، والجنة معناها إيصال الثواب المترتب على الأعمال الصالحة. فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين: أن يغفر الله له وأن يدخله الجنة.
يغفر الله سبحانه وتعالى له فلا يعاقبه ويرحمه ويثيب على أعماله فيدخله الجنة. ولذلك كان من دعاء الملائكة المقربين لعباد الله المؤمنين قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات.

وهو العلي العظيم الغفار لمن تاب إليه وأناب، دل التنكير ودلت الإضافة إلى الرب على أنها مغفرة عظيمة جدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، عرض الجنة السماوات وهي سبع، والأرض وهي أيضا سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالله يدعو عباده المؤمنين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بمعنى لو وضعت السماوات السبع سماء بجوار سماء بجوار الثالثة والرابعة إلى السبعة، ثم وضعت الأراضين السبع بجوار السبع سماوات، فهذه السبع سماوات بجانبها السبع أراضين، هذا هو عرض الجنة التي دعا الله عباده إليها. قال العلماء: وإنما خص العرض بالذكر دون طول، قال عرضها السماوات والأرض ولم يقل كم طولها. قال العلماء: لأن العرف غلب على أن العرض دائما أقل من الطول، فالعرض أقل من الطول في عرف الناس، فنبه بالعرض وهو الأدنى على الطول وهو الأكثر والأطول. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف يكون طولها؟ قالوا: وذلك كما في قوله تعالى في وصف فرش الجنة: بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق، احنا عندنا الوسادة المخدة بنلبسها لباس داخلي وبعدين بنلبسها لباس خارجي. اللباس الخارجي ده لازم يبقى احسن حاجة، اللباس الداخلي ده ممكن يكون قديم، ممكن يكون فيه قطع او غيره، لكن اللباس الخارجي لانه يرى فلازم يبقى احسن شيء. فالله يقول عن فرش الجنة: بطائنها المدارية جوه من استبرق، فكيف يكون ظاهرها؟ فكذلك هنا لما دعا عباده إلى المسارعة إلى جنة بيّن لهم أنها جنة واسعة جدا، عرضها السماوات والأرض، وأنتم في عرفكم أن العرض أقل من الطول، فكيف يكون طول الجنة؟ فكيف إذا كان عرضها في طولها كم تكون مساحتها؟ وحتى تتصور أيها المسلم سعة هذه الجنة التي يدعو الله عباده إليها، أقول لك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. وهذا رجل من عصاة المسلمين الذين ماتوا غير تائبين ولم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم، لأن عصاة المسلمين إذا ماتوا مصرين وثبتهم الله تعالى على التوحيد فلقوا الله موحدين مصرين غير تائبين، فأمرهم إلى الله إن شاء عفى عنه وغفر لهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مصرا دون توبة من عصاة المسلمين فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم أخرجه منها بطاعته برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، ينظر في الجنة ليدخل فيخيل إليه أن الجنة مليانة خالص، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له: ارجع فادخل الجنة، فيرجع فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تعالى له بعد مرتين أو ثلاث: ارجع فادخل الجنة ولك فيها مثلها. فيقول مثل الدنيا، يقول: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين تقول لي ادخل الجنة ولك في الجنة ملك مثل الدنيا، وأنا أقول: يا رب الجنة مليانة خالص، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أهزأ بك ولكني على كل شيء قدير،

اذهب فادخل الجنة فلك فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فكان يقال هذا أدنى ملك في الجنة، أدنى ملك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فالجنة يا إخواني واسعة جدا جدا، ومع ذلك بعد أن يدخلها من شاء الله من أهل الإيمان يبقى فيها فضل وتبقى فيها سعة، يخلق الله لها خلقا يسكنهم إياها فضلا من الله ونعمة. نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا ويدخلنا الجنة برحمته. قال العلماء: وفي الكلام حذف تقديره، وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة، قالوا في الكلام محذوف تقديره، وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم. ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات، فكان هذا الأمر بالمسارعة إلى مغفرة من ربكم أمرا بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. يعني سارع أيها المسلم وسابق وبادر إلى فعل ما أمرك الله به، وسارع وبادر إلى ترك ما نهاك الله عنه. إذا جاءك الأمر من الله فقل سمعنا وأطعنا على العين والرأس وبادر بالإتمار، وإذا جاءك النهي من الله فقل سمعنا وأطعنا على العين والرأس وبادر بالترك والاجتناب. واعلم أن هذه المسارعة منك في طاعة الله وإلى ترك ما حرم الله هي سبب نجاتك من عذاب القبر ومن عذاب النار. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في سؤال الملكين للمؤمن في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا ثبت الله عبده المؤمن وأجاب قال عليه الصلاة والسلام: فيدخل عليه شاب حسن الوجه جميل الثياب طيب الريح، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بما كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. قد والله علمتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته. كن سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته كما أمرك الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال العلماء: سارعوا إلى ما يوجب مغفرة ربكم، وليس ذلك إلا فعل المأمورات وترك المنهيات. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: أعدت للمتقين، يعني أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل فأطاعوه فيما أمر وفيما نهى، ففعلوا ما به أمر وتركوا ما نهى عنه وزجر. ثم وصف الله تعالى هؤلاء المتقين أهل الجنة بصفات: أولاها الإنفاق في سبيل الله، الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء. فقال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. وإنما بدأ سبحانه وتعالى من صفات المتقين بالإنفاق لوجهين. أقول: الله سبحانه وتعالى وصف المتقين أهل الجنة بخمس صفات، أولاها الإنفاق في سبيل الله. لماذا بدأ بالإنفاق قبل غيره من الصفات؟ لوجهين: أحدهما مقابلته بالربا الذي نهي عنه في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. فلما نهاهم عن أكل الربا أمرهم بالإنفاق في سبيل الله. لماذا؟ لأن الربا استغلال الغني حاجة المحتاج وأكله ماله بلا مقابل، والصدقة إعانة للمحتاج وإطعام له لما لا يستحقه، فهي ضد الربا. ولذلك لم يرد في القرآن الكريم ذكر الربا إلا وقبح ومدحت معه الزكاة والصدقة.
فأقول الله تعالى بدأ من صفات المتقين بالإنفاق في مقابلة الربا المذموم المنهي عنه. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين الربا والصدقة، كما في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الوجه الثاني أن الإنفاق في السراء والضراء أدل على التقوى وأشق على النفوس وأنفع للبشر من سائر الصفات والأعمال. فالمتقون لا تمنعهم حال من الأحوال عن الإنفاق في سبيل الله، ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، ينفقون في الفرح وينفقون في الحزن، ينفقون بالليل وينفقون بالنهار، ينفقون سرا وينفقون علانية، لأنهم يعلمون أن هذا الإنفاق في سبيل الله مما ينجيهم من عذاب الله. يقول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله سبحانه وتعالى قد أكثر على عباده المؤمنين من الأمر بالإنفاق في سبيله في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة. وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقول سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا ينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين باغتنام حياتهم في الصدقة قبل أن يأتيهم الموت فيحال بينهم وبين ما يريدون من الصدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلم يطلب التأخير في أجله والزيادة في عمره إلا من أجل الصدق، لما علم أنه بعد هذه الساعة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله وحث على الجود والكرم، فقد نهى سبحانه وتعالى عن البخل وحذر منه وشدد عليه، فقال عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وقال سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فعلى المسلم أن يكون جوادا كريما ينفق هكذا وهكذا من مال الله في سبيل الله، وهو على يقين من أن الله سيخلف عليه في الدنيا خيرا مما أنفق. فقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباد المؤمنين أنه جعل الصدقة على الفقراء قرضا له سبحانه، من فضل الله على عباد المؤمنين ترغيبا لهم في الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء،
عد صدقتهم على الفقراء قرضا له عز وجل يلزم قضاؤه، ومن أوفى بعهده من الله. فقال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة. ثم بين قدر هذا التضعيف فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهنيئا لمن استجاب لله ولرسوله وأنفق من مال الله الذي آتاه هكذا وهكذا. والويل كل الويل لمن بخل بما آتاه الله ولم يؤدي حق الله تعالى في هذا المال. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فعلينا أن نقتدي برسولنا الكريم في كل شيء كريم من أخلاق، ولا سيما في الجود والكرم. فلقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. الصفة الثانية من صفات المتقين أهل الجنة: والكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ معناه حبسه، كظم الغيظ معناه حبسه وكتمه. والغيظ ألم نفسي يجده الإنسان في نفسه إذا أوذي في بدنه أو عرضه أو ماله. فإن سبك أحد ترى أنك غضبت ووجدت في قلبك غيظا وحنقا على هذا الإنسان. إذا شتمك، إذا اعتدى عليك، إذا أطلق فيك لسانه أو مد يده إليك تغتاظ وتغضب. فهذا الغيظ الإسلام يأمرك أن تكتمه ولا تستجيب له، فإن الغضب والغيظ يدعوان إلى الثأر وإلى الانتقام وإلى التشفي. والإسلام يأمرك بعكس ذلك، يأمرك بكظم الغيظ وكتمان الغضب. من صفات المتقين أهل الجنة كظم الغيظ، عدم الغضب على من أغضبك. إن الذي يخالط الناس ويعاشرهم لا يسلم من شرهم وأذاه، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولا يمكن الصبر على الأذى إلا بالحلم، لا يمكن الصبر على الأذى إلا بالحلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. ذلك أن الرجل إذا غضب فعل من الأفعال المحرمة ما لا تحمد عقباه، وتكلم بالكلام المحرم الذي لا تحمد عقباه. فإن امرؤ سبك أو شاتمك أو قاتلك فالإسلام يقول لك: لا تغضب، واكظم غيظك، وانصرف راشدا، تفز بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كما ذكر الأخ بشمهندس منين في أول حلقة: عروس حسناء وضيئة
جميلة فلا بد أن يكون مهرها غالية. نعم يا أخي، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. يوم القيامة يقول الله لك: هؤلاء الحور العين اختر منهن عدد ما شئت واختر منهن من شئت جزاء لك على أنك في يوم كذا كظمت غيظك إيمانا واحتسابا. كظم الغيظ أمر شاق على النفس ولكن جزاؤه عظيم. صحيح، كيف واحد يشتمني؟ كيف واحد يسبني؟ كيف واحد يتطاول علي؟ كيف يؤذيني وأنا أسكت كده ولا أرد عليه؟ صعب على النفس، صحيح أنها صعبة، ولكن كما قلنا عروس حسناء فلا بد أن يكون ثمنها غالية. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. كظم الغيظ هذا هو المرحلة الأولى لتفويت الفرصة على الشيطان الحريص على إيقاد نار الحرب وإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالتحريش بينهم. لكن هذه المرحلة وحدها لا تكفي. كظم الغيظ لوحده لا يكفي، يعني أساء إليك، شتمك، قاتلك، آذاك، فكظمت غيظك، الحمد لله، جزاك الله خير ولك الأجر عند الله. لكن في مرحلة تانية بعد كده لابد منها، وهي العفو عن الناس، العفو عن المسيء. لماذا؟ قد يكظم الإنسان غيظه فيظل دفين صدره فيتولد منه أخلاق سيئة بغيضة مكروهة في الشرع، يتولد من الغيظ الدفين حقد وعداوة ومحاولة التفكير في الانتقام والأخذ بالثأر. وربما لو أنه رد على من سبه في ساعتها لكان خيرا له. فلذلك لما أرشدنا الله تعالى إلى كظم الغيظ أمرنا بعد ذلك أن ننتقل للمرحلة العليا، وهي والعافين عن الناس. والعافين عن الناس، العافين عن كل من أساء إليهم. لقد أمر الله تعالى عباده بالعفو ورغبهم فيه، فقال تعالى: فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. خلي بالك في كظم الغيظ النبي عليه الصلاة والسلام وضح جزاءه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طيب، من عفى عمن ظلمه أجر إيه؟ قال تعالى: فأجره على الله. فأجره على الله. انظر بقى، يعني انظر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أجر على الله أجر عظيم جدا. ولقد خص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالعفو عمن أساء إليه، فقال: فاعف عنهم واصفح، وقال: فاصفح الصفح الجميل، وقال: فاعف عنهم واستغفر لهم. أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالعفو، وأمرنا نحن المؤمنين بما أمر به النبي الكريم من العفو. ثم بعد ذلك لم يكتف ربنا سبحانه وتعالى من عباده بالعفو عن المسيء، حتى دعاهم إلى أن يرتقوا بأنفسهم إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى ما يمكنهم من مكارم الأخلاق، وهو الإحسان إلى المسيء. ولذلك كانت الصفة الرابعة من صفات المتقين هي الإحسان المشار إليها بقوله: والله يحب المحسنين. يعني لا يكفي أن تكظم غيظك ثم تعفو عمن ظلمك، بل لو استطعت أن تحسن إليه فأحسن إليه كما أمرك الله. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق كلها، ولا سيما في العفو عمن ظلمه والإحسان إلى من أساء إليه. كان المثل الأعلى في مكارم الأخلاق كلها ولا سيما في العفو عمن ظلمه والإحسان إلى من أساء إليه. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، يعني آثرهم بالعطاء، أعطاهم ولم يعطي غيرهم. أعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا. فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله؟ فقال عبد الله: فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره ما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وعنه رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم تأمل هذا الحديث وما فيه من العفو العظيم عند القدرة. عند القدرة خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم في إهلاك قومه فلم يوافق على إهلاكهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأننا نعلم من السيرة أنه في يوم أحد وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه. فكانت عائشة رضي الله عنها ترى هذا شيء عظيم، كيف يفعلون ذلك برسول الله؟ فتسأله: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك. هو ده حاجة؟ ده أنا شفت منهم ياما خالص. لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي كل هم وحزن وغم بسبب الناس رفضوا الدعوة. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بين الطائف ومكة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده وتبقى مقبرة جماعية، هل وافق؟ بعدما آذوه وأدموه ورفضوا دعوته، قال: لا لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد اضطهدوا وعذبوه وهموا بقتلي أكثر من مرة، وحاربوه في بدر وأحد ويوم الأحزاب، ومع ذلك لما فتح الله له مكة ومكنه منهم، وهم الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وآذوهم وعذبوهم، قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي رواية فيها ضعف عند أهل الحديث قال لأهل مكة يوم الفتح: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهل لنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاقه، ولا سيما في كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه
مكارم الأخلاق، ومنها كظم الغيظ والعفو عن الظالم والإحسان إلى المسيء، ورغبهم في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. ولقد آتت هذه التربية العملية والدعوة القولية ثمارها الطيبة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، فكان العفو سجيتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله هذا في براءتي، أولئك مبرؤون مما يقولون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاث لقرابته منه، فقال، وكان مصطح ممن خاض في الإفك، فلما نزلت البراءة غضب عليه أبو بكر لأنه كان قريبا لأبي بكر فلم يراعي حرمة القرابة، وكان أبو بكر ينفق عليه فلم يراعي فضله وإحسانه، فغضب أبو بكر على مصطح وقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل الله في أبي بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فما هو أن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه حتى قال: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد اليوم. فرد عليه ما كان قد قطعه عنه. الصفة الرابعة من صفات المتقين أهل الجنة أو الصفة الخامسة هي التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفاحشة هي الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالربا وكبائر الذنوب، وظلم النفس يكون بترك الواجب وفعل المحرم، فمن ترك الواجب فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله، ومن فعل المحرم فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله. والمراد بذكر الله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا جلاله وعظمته وعزته وكبرياءه، وذكروا المقام بين يديه يوم القيامة للحساب يوم العرض عليه سبحانه، فأوجد ذلك في نفوسهم خشية وخوفا من الله وعذابه، فلم يجدوا أمامهم إلا أن يفروا إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في بيان جزاء هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات: الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى المسيء والتوبة، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهيا بنا نجدد العهد بالله عز وجل ونفر إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة، بالاستغفار والتوبة. هيا بنا نقلع عن الذنوب ونندم عليها ونصر ونعزم على ألا نعود إليها، فهذه هي التوبة النصوح التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. هيا بنا نتوب إلى ربنا ونستغفره مما كان منا من تقصير في حقه
أو كان منا من أخطاء ارتكبناها بجهالة أو ذنوب وقعنا فيها، هيا بنا نحاسب أنفسنا على الماضي ونستغفر الله منه ونعاهد الله عز وجل على ألا نعود إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هيا بنا نتوب إلى الله، فإن الله قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتب إلى الله أيها العبد، وإياك والإصرار على الذنب، واعلم أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر وادخل في الباب الواسع قبل أن يغلق دونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا.

إنها أيام العشر أيها الإخوة، أيام أقسم الله عز وجل بها في قسم متواتر متتال يلوم فيه أصحاب العقول ألا يعقلوا هذا القسم، ويقول إن أصحاب العقول حقا يعتبرون هذا القسم ويعرفون قدره. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في ذلك قسم كاف لأصحاب العقول؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه بتفكره في الأمور يحجر على صاحبه، فلا يمشي صاحب العقل هكذا سفاهة بلاها، وإنما يسير على وفق النظر ومقدم النية. فتأمل: والفجر وليال عشر. وما دخل الفجر بليال عشر ثم يختم القسم بليل يسري؟ والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة، والشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر في قول بعض أهل التفسير، وقيل يوم الجمعة ويوم عرفة، وقيل يوم عرفة ويوم، وقيل يوم النحر ويوم الجمعة. ثم يقول: والليل إذا يسر. تبدأ بالفجر وتختم بالليل، وكأن الرسالة أن هذه العشر لا يعقلها صاحب عقل قط ويعرف قدرها إلا تصبح وبكر وبادر إلى الله عز وجل وحفظ زمانه، فبدأ من الفجر، ومع ذلك كانت حيطة العبادة فيه. والليل إذا يسر، والليل في غبشته ومنتصفه، والليل في قلبه، والليل الذي يقربك من الله فيقطع عنك عناء القطيعة، عناء القطيعة والإبعاد، هو قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فصاحب عبادة أول النهار وعبادة غبشة الليل لا يودعه الله ولا يقليه. فتأمل جيدا، قربى من الله عز وجل، أيام كبار عظام في كل عام يتبين للمرء فيها مزايا ومواضع ينبه عليها، وهي مع ذلك وهو مع ذلك في قلة علم وبضاعة. فتأمل: لو تعرض لها أهل العلم الراسخون وأعمقوا وأغرقوا يخرجون لك من هذه الأيام دررا وفرائد شرائد من الفوائد. لكن تأمل جيدا، وإن لنسأل الله عز وجل علما نافعا. إنها العشر أيها الإخوة، العشر التي قال فيها رسول الله معمما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فنظر الصحابة وهم أرباب الطريق وسدنة الحرف وأهل الديانة، يعرفون درجات الإسلام والعبادات فيه وعيون الإسلام وفروعه وأصوله وفروعه وعيونه، ومع ذلك بنيات طريقه، فنظروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فإنا لنعلم وندري أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه لا يدانيه عمل، وأن له من المديحة الشيء الكبير، أفإن جاءت العشر علينا ونحن مع ذلك لم نجد أنفسنا في حومة الوغى وميادين الكفاح، أتغني العبادة يومها عن ذلك؟ أتقوم في مقامه؟ أتكون لها بهذا القدر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وتأمل جيدا، وحبذا لو أفرد المرء لك آيات وأحاديث الجهاد لترى رفعة قدره وقدر أهله، لتعلم قدر كلمة رسول الله هذه، ومنها تعرف قدر العشر. ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة فقط، حالة باذل واحد يتسق مع صاحب العشر أيضا في هذه الفائدة التي أزيل عليها في عشر هذا العام. فتأملها جيدا، إلا رجل نوع من الجهاد واحد هو من يساميك في أعمالك الصالحة هذه، لأنك وهو تتسقان في شيء واحد. إلا رجل خرج بماله وجواده فعقر جواده وأهريق دمه.
فعقر جواده وأهرق دمه. رجل في الصف الأحمر دخل بصدره يدفع بالراحتين والصدر يزود عن الإسلام، ده الحالة الوحيدة، ثم لم يرجع من ماله ولا من نفسه ولا من جواده بشيء، بذل كل شيء لله عز وجل. هذه الحالة الوحيدة التي تساميها أنت، كيف تساميها؟ يقول لك في يوم عرفة، لما ذكر يوم عرفة قال إني لأحتسب على الله، لأحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة القادمة والسنة الفائتة. والتكفير السيئات هنا كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يكفر الصغيرة والكبيرة أيضا، يشمل الصغائر والكبائر أيها الإخوة. وهذا لعمري لأرباب الطريق العارفين به فرصة، لأنهم يعلمون أن لا يحجبهم على الله إلا ذنوبهم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عند موته، قيل ما تشتهي؟ قيل ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل وما تشتهي؟ ما تريد الآن في لحظتك هذه وقد انجمع قلبك في ذروة الإيمان؟ قال أشتهي أن يغفرها الله لي، كل ما أشتهيه أن ألقى الله حين ألقاه من غير ذنب. فإن العفو عن الذنب بعد السؤال حياء، يعني أن يسأل المرء عن الذنب ثم يعفو الله عنه، يستحي الإنسان أن يعرفه الله عز وجل بنعمه ثم بعد ذلك يقول له ومع ذلك رددت على النعم بعصياني، فإن عفا يستحي الإنسان، فما بالك بمن عوقب على ذنبه، ما بالك بهيئته. قيل للأسود بن يزيد رضي الله عنه العابد المعروف، قيل له بكيت فأكثرت يا أسود؟ بكى بكاء مريرا، وكان في أيام الحج يصومها خلا يوم النحر حتى تربد وجهه وظهر أثر ذلك عليه، فسئل فقال الجد الجد، قارب يوم موتي، الجد الجد علي بالجد. فقيل له بكيت فأكثرت يا أسود؟ فقال بكيت خوفا من ذنوبي. قيل له ألا تعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده وإنا لنحسب أن الله عز وجل سيغفر لك؟ فقال وكيف من الحياء مما استغفرت منه، كيف من الحياء من هذه الذنوب التي لما يعرضها علي الحياء منها فقط أيها الإخوة، عذاب. حتى قال بعض الذين شهدوا، بعض الذين عاصروا مقتل الحسين رضي الله عنه، فقال لو كنت ممن قتل الحسين وعلمت أن الله قد غفر لي لبكيت حياء من الله ومن رسول الله حين ألقاه على الحوض. لما ألقاه أقول له أنا قتلت سبطك، أقول له هذا، أقول قتلت ريحانتك وإن عفي عني، الذنب شؤم أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. لذا حينما يرى السالك إلى الله موضعا سيغفر الله عز وجل له طار إليه وتكلف له وتجشم العمل فيه، مهما كان يعود عليه من شيء من التعب والأرق، ومهما كان عائدا عليه من شيء من النصب، فإنه يبذل رجاء أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. لذا قال رسول الله إني لأحتسب على الله، هي عمق هذه الكلمة التي بقيت سنين ولا زال المرء يذكرها في خلده ومجالسه. لم يقل إن صيام يوم عرفة يكفر سنة وسنة، إنما قال إني لأحتسب على الله، كأن رسول الله يجعل لك قانونا تظفر من خلاله بهذه العشر. إني لأحتسب على الله، إني لأحتسب على الله. وتدري معنى أحتسب على الله؟ أي أعامل الله عز وجل فلا أقوم قومة إلا رجوت الأجر منه، إذ لم أقم إلا لوجهه، وأركع الركعة فأرجو الأجر منه، إذ لم أركع إلا لأجله. إنه الإخلاص مصاحبة فيما يسمى المعاملة، مصاحبة الإخلاص بالصدق
فيما يسمى المعاملة. يا عباد الله، ليست هذه هي جوهر العمل، ليست العبادة هي العمل. حين يقوم المرء فيصلي الجمعة ركعتين والظهر أربعا، هذا مبنى العمل، تكون قيمته على قدر المعاملة في العمل، معاملتك لربك فيه. قال بعض السلف: الرجلان يقوم أحدهما بجوار الآخر فيركع ويركع ويسجد ويسجد، وقلب هذا يطوف حول العرش وقلب ذاك يطوف حول الحش، جنب بعض في صف واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، وقلب تحت العرش وقلب في المزبلة، بينهما من الدرجات ما بين السماء والأرض. ما الذي فارق بينهما أيها الإخوة؟ المعاملة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 71 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل، وضرب المثل طريقة بيانية رائعة، حقيقة مجردة توضح بمثل حسي، حقيقة غائبة تجسد بواقع. فالراعي أيها الإخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 71 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل، وضرب المثل طريقة بيانية رائعة، حقيقة مجردة توضح بمثل حسي، حقيقة غائبة تجسد بواقع. فالراعي أيها الإخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركهم؟ يرفع صوتا له، صوت، لا يتكلم، صوت، ثم يتحرك أمامهم باتجاه معين فيتبعونه. فهؤلاء الذين كفروا ما عقلوا ولا فهموا ولا أدركوا ولا بحثوا ولا حللوا ولا تأملوا، إنما قلدوا. كيف أن الغنم حينما يسمعون صوت راعيهم، صوت مبهم بلا معنى، ما في حروف أبدا، حينما يسمعون صوت الراعي ينظرون إليه فيتحرك إلى جهة ما، هو ينبههم بصوته ويدعوهم بحركته فيتحرك. والكافر هذا شأنه، شأن البهيمة، يلفت نظره شيء فيتبعه. يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: ما الإمعة؟ قال: الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءت. الخط العريض في المجتمع يتبع فرعات الموضة تقريبا. يعني إذا الناس كشفوا عن عوراتهم تكشف نساؤه عن عوراته. إذا الرجال أكلوا الربا يأكلوا الربا. يعني أي شيء مستحدث دون أن يعرض على الشرع، دون أن يعرض على منظومة القيم، دون أن يسأل هل هذا موافق للدين أو غير موافق، هل هذا ينفعني في بيتي أو يؤذي أولادي في بيتي، ما دام شيء شاع إذا لا بد من أن نقلده. ومثل الذين كفروا، يعني في حركتهم في الحياة حركة تقليدية، حركة بهيمية، حركة غير واعية، حركة جامدة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي، كهذا الذي ينعق صوت الراعي ينبه غنمه، ينعق بمخلوقات لا تسمع إلا دعاء ونداء، تتحرك بنداء تنادى به ودعاء إلى جهة تتحرك بها. لذلك قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني الإنسان غير المؤمن سهل تقوده، سهل جدا. يعني هو المحرك له شهواته، كيف أن الثور تلوح له بقماش أحمر فيتحرك؟ كذلك الإنسان الشهواني حيثما دغدغت مشاعره أو دغدغت شهواته يتبعك. وهذا ما يفعله الغرب في العالم الإسلامي، يحارب قيم المسلمين، يحارب مبادئهم عن طريق الشهوات، يحاربهم عن طريق المرأة، إن في ثيابها الفاضحة أو على برامج تبثها هذه المحطات التي تبث السم فيما تبث.

تقول؟ كيف يتاجرون؟ بأي طريق يكتبون الأموال؟ قضية حركة ليست مبدئية، حركة مصلحية، حركة شهوانية، حركة عابثة، حركة تقليدية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يصدر صوتا ليلفت نظر الغنم أو البهائم، فإذا انتبهوا إليه تحرك إلى جهة فدعاهم بحركته إلى مكان ما، لا في وعي ولا في إدراك ولا في سؤال ولا في اعتراض ولا في جواب أبدا، حركة بهيمية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أذنه التي خلقها الله له من أجل أن يوصي إلى الحق عطل هذه المهمة، فحينما لم يستمع إلى الحق بالتالي لم ينطق بالحق. فلذلك هذا المثل واضح جدا، يعني كتلة بشرية كبيرة بمثابة قطيع الغنم تتحرك بصوت تنتبه بصوت وتتبع حركة فقط من دون وعي. هذا طبعا سلوك قديم وحديث، أحد الشعراء الجاهليين قال: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. أنا مع الناس، هناك من يقول أنا مع الخط العريض في المجتمع، وفي أمثلة كثيرة وفي توجيهات كثيرة. على كل المؤمن يرفض أن يكون ذائبا في البيئة، المؤمن له شخصيته، له عقيدته، له مبادئه، له قيمه. أساسا في رجل ملحد يعمل أستاذ في الجامعة في سان فرانسيسكو، ملحد وهو متفوق باختصاصه تفوقا مذهلا، أسلم لقصة إسلامه، يعني قصة عجيبة، أن طالبة مسلمة دخلت إلى مكتبه في أيام الصيف الحارة ترتدي حجابا كاملا، طبعا تحمل دكتوراه في الرياضيات، فلما رأى هذا الحجاب المتعب في الصيف والنساء في أمريكا شبه عرايا، قال: هذه إنسانة عندها قناعات، فلا بد أنها إنسانة مقدسة. قال: انتابني ثلاث مشاعر حينما رأيته. انتابني شعور بقدسية هذه المرأة وبأنها ذات عقيدة وذات مبدأ، وتمنيت أن أقدم لها أي خدمة. ويقول: ولم أجرؤ على أن أنظر إلى وجهها. هذا الملحد من توه عكف على قراءة كتب المسلمين إلى أن أعلن إسلامه. وحينما كنت في أمريكا علمت أنه من أكبر الدعاة هنا. ما الذي لفت نظره؟ هذه الإنسانة المحجبة. مرة، يعني الشيء بالشيء يذكر، كنت يعني مسافرا في رحلة العودة إلى دمشق في شارع العدوي في أيام الشتاء الماطرة والباردة، رأيت رجل يجري في هذا الشارع مع أن معظم سكان هذه المدينة حول المدافئ، يجلسون على أرائك مريحة أمام المدافئ يأكلون. لولا أن في رأس هذا الإنسان قناعات بأن الرياضة مهمة جدا لما رأيته يجري في هذا الجو الماطر البارد ولا تجد أحدا معه. فالإنسان حينما يكون مع المجموع هي قضية سهلة جدا كقطيع الغنم، أما حينما تكون له قناعة وله مبدأ وعنده منظومة قيم، يفعل هذا لأنه حلال، لا يفعل هذا لأنه حرام، لو قطعته إربا إربا لا يعطي الله عز وجل، يضع أكبر مبلغ تحت قدمه إذا كان في شبهة، يعني يعمل عملا جبارا بلا ثمن بلا أجرة،

0: ابتغاء مرضات الله. المؤمن حالته عجيبة، طاقة كبيرة جدا مسخرة في الحق. فلذلك أما الكافر ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني بمخلوقات لا تتحرك لا تنتبه إلا لصوت، مو لكلام، لصوت، تتحرك بالتقليد، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم، عطلوا آذانهم عن سماع الحق. فلما تعطلت آذانهم عن سماع الحق أصبحوا بكما في الحق، ما في يتكلم، بحثك 10 ساعات في أمور التجارة والبيع والشراء وأنواع السيارات وميزات السيارات وعن النساء وعن الأفلام وعن كل ما يحيط به. أما إذا سألته عن قضية إيمانية فهو أفكم، عن قضية في الدين فهو أفكم، عن قضية في العقيدة فهو أفكم، يتكلم كلاما في الدين مضحكا لجهله. إذن هو أصم عن سماع الحق، فلما كان أصما أصبح أبكما. ولماذا كان أصما أبكما؟ لأنه بالأصل ما عقل شيئا، ما استخدم عقله في معرفة الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أضرب لكم مثلا، يعني الزلزال الذي حدث في تركيا، دراسات كلها أنه في حركة في الطبقات الأرضية، حركة اهتزازية مركزة في المكان الفلاني، خطوط إشعاع إلى المكان الفلاني، تواتر الهزة فرضا 7 درجات و4 بالعشرة، هذا العدد أو هذا الرقم من شأنه أن يجعل الأبنية كلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن في زلزال باليونان أيضا 1600 جريح و700 قتيل و16 ألف مشرد بلا مأوى، والدرجة 6 في قبل يومين. هل تجد إنسانا يدرس هذه الظاهرة من خلال القرآن والسنة؟ دائما الناس يقفون عند السبب العلمي الأرضي فقط، إنه هي الزلزلة عبارة عن اضطراب في الطبقات السطحية للأرض، اضطراب لها مركز ولها تواتر ولها إشعاع. أما أن نفهم لماذا، من هو مسبب هذه الأسباب؟ الله جل جلاله. الإنسان العاقل دائما يتجاوز الحدث إلى المحدث، الفعل إلى الفاعل، السبب الظاهر إلى السبب الحقيقي، إلى مسبب الأسباب. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا كلام خالق الكون. قد يقول أحدكم طب لماذا لم يجعل هذا الزلزال في فرنسا؟ الجواب أننا في دار ابتلاء لا دار جزاء، فربنا عز وجل يعاقب بعض المنحرفين ردعا للباقين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، أما الحساب الكامل يوم القيامة. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذن لما نسمع عن زلزال، عن فيضان، عن إعصار، عن جفاف، نحن في جفاف شديد الآن، عن اضطراب، عن اجتياح، يجب أن تتخطى الحدث الظاهر وما يقال عنه وما يقال عن أسبابه المباشرة إلى أبعاده الحقيقية، إلى أن الله عز وجل هو الذي قدره وهو الذي سمح به وهو الذي أجراه لحكمة بالغة بالغة. يا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نفسر كل شيء تفسيرا توحيديا. هناك من يشمئز إذا عزيت الأمر إلى الله، لا ترتاح نفسه إلا إذا فسرت الأمر تفسير قريب، تفسير مادي، تفسير مباشر. أما إذا تعمقت في التفسير ينزعج، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يشمئزون. أما العبرة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لا تقنع بتفسيرات ساذجة، ولا تقنع بتفسيرات مباشرة، ولا تقنع بتفسيرات قريبة. ابحث عن تفسير بعيد، ابحث عن مسبب الأسباب، ابحث لماذا سمح الله للأرض أن تتزلزل، لماذا سمح للمطر أن ينقطع، أن تجف الآبار، لماذا سمح لهذه الحشرة أن تأكل كل المحصول، لماذا سمح لهذه الرياح أن تدمر ولاية بأكملها وأن تكون الخسائر رقم فلكي، لماذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هؤلاء الذين كفروا، الذين يتحركون بصوت ويتبعون حركة بلا فهم ولا عقل ولا عقيدة ولا مبادئ ولا قيم ولا أهداف واضحة، هم كالبهائم. والله عز وجل يقول إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنهم مكلفون والأنعام غير مكلفة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني هناك أمثلة كثيرة. الله عز وجل شبه الكافرين بالأنعام، شبههم بالحمير، شبههم بالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وشبههم بأنهم خشب مسندة، أبلغ تشبيه، جماد. ثم عطلوا آذانهم عن سماع الحق، وبالتالي أصبح لسانهم لا ينطق إلا بالباطل. بالأصل هم لا يعقلون، ما استخدموا هذا العقل الذي أكرم الله به الإنسان والذي جعله أداة معرفة الله، ما استخدمه لمعرفة الله، استخدمه للإيقاع بين الناس، استخدمه لجمع المال الحرام، استخدمه للإفساد في الأرض. الإنسان في معه عقل، والعقل قوة كبيرة جدا، بل إن العقل أعقد شيء خلقه الله عز وجل، وأثمن هدية قد منحها الله للإنسان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني المؤمن يتبع تعليمات الصانع، يأكل مما سمح الله له به، ولولا هذه المحرمات لما كان هناك جنات أساسا. لا بد من شيء محرم حتى يمتحن الله عباده. الذين وقفوا عند الحدود أم الذين تجاوزوا الحدود. فيا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، أنتم بعقد إيماني مع الله، أنتم تعرفون أن الله هو الخبير، هو الكبير، هو العلي، هو القدير، هو الغني، هو الرحيم، إليه المصير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا شيئا تطيب به نفوسكم، تطيب به نفوسكم بمعنيين: الجسم يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، والنفس تطمئن إلى أنه طعام حلال. الإنسان حينما يفعل الحلال يرتاح. يعني الآن لو إنسان كلم فتاة في الطريق لا تحل له يسقط من عين الله، فلو تزوج ما فيك عليه، طبيعي الزواج سنة وفق منهج الله، فلذلك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. الكافر مع النعمة يتفنن في التمتع بها، يستغلها أدق استغلال، ولكنه كافر بالمنعم. أما المؤمن مع المنعم، يعني ولو أجريت موازنة حادة، إنسان يتمتع بأعلى درجات الصحة لكنه مقطوع عن الله، وإنسان يعاني من أشد الأمراض لكنه متصل بالله، أيهما أسعد؟ هذا الذي يتمتع بالصحة مع النعمة، أما هذا الذي ابتلاه الله بهذا المرض فهو رقيق القلب متصل بالله منيب إليه مع المنعم. وشتان بين أن تكون مع مخلوق وبين أن تكون مع الخالق. الذي يتمتع بأعلى درجة من الغنى وهو مقطوع عن الله، هذا مع النعمة مع المال. والذي يعاني من ضيق ذات اليد لكنه متصل بالله، هذا مع المنعم. وفرق كبير بين أن تكون مع مخلوق محدود وبين أن تكون مع الخالق. يعني مثلا إنسان معه 1000 ليرة وطفل صغير ليس معه ولا درهم، بس ابن أكبر غني بالعالم، ولو طلب هذا الابن من أبيه ملايين مملينة لأعطاه إياه، أما بالمقياس المادي هذا في جيبه 1000 ليرة، هذا في جيبه ليس في شيء بجيبه. من هو الغني؟ الطفل هو الغني، غني بغنى أبيه. فالإنسان قد يكون مؤمن ما في عنده شيء يعني يلفت النظر، بس هو مع الله، هو مع الغني، هو مع القوي، هو مع المهيمن، هو مع من إليه المصير، هو موعود بجنة. فبين أن تكون مع النعمة وبين أن تكون مع المنعم، يعني لا أقول مستحيل أن تجتمعا، لكن لحكمة أرادها الله. المترف دائما بعيد عن الله. في 8 آيات في كتاب الله تؤكد أن المترف كافر. المترف للذي يأخذ هذه النعمة ويشكر الله عليها، أما الذي يأخذها ليعلو بها على الناس، ليتباهى بها، ليكسر قلوب الآخرين زهوا وإعجابا وغطرسة، نقول هذا مع النعمة الفانية وذاك مع المنعم الباقي. فكن مع المنعم، وإن كانت بين يديك نعمة فهذا خير والله، لكن شيء الدقيق والثابت أن تكون مع المنعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبده فاشكره، فإن لم تشكره فكأنك لا تعبده. من لوازم العبادة الشكر، لذلك تعريف العبادة غاية الخضوع مع غاية الحب، غاية الخضوع مع غاية الحب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، يعني الشيء الذي تعرفونه هو أن هذه الأنعام التي نأكل منها، هذه في أجهزتها وفي أعضائها تشبه الإنسان، فيها دم، والدم يعني سائل يحمل فضلات الاحتراق ويحمل الغذاء. فالدم الأحمر القاني الذي يأتي من الشريان الأبهر هذا يغذي كل الخلايا في الجسم. بالخلية بتتم عملية احتراق ينشأ عنها الطاقة. هذه العملية لها فضلات، هي حمض اللبن. فضلات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية لتشكيل طاقة تصب في الدم، فيكون دم الأوردة أزرقا دم الوريد أزرق. في خلاصة مخلفات احتراق المواد السكرية ضمن الثدي، وفي فضلات أخرى. هذا الدم يصفى عبر عدة أجهزة، يصفى عبر الرئتين، فغاز الفحم الذي في الدم والذي هو من نواتج الاحتراق يطرح عن طريق التنفس عن طريق الزفير في الرئتين. والفضلات السائلة كحمض اللبن تطرح عن طريق الكليتين، وجلسة التعرق أيضا تطرح عن طريق التعرق بعض الفضلات. فالدم يصفى عبر الرئتين وعبر الكليتين وعبر غدد التعرق التي هي منتشرة على سطح الجلد. لذلك الدم وهو يجري في الأوردة والشرايين طاهر، وحينما يحرم يوصف بأنه أودما مسفوحا. الدم حينما يسفح يكون محرما لأنه فيه جراثيم. الآن يعد الدم أكبر وسط لنمو الجراثيم بالدم، أكبر وسط، بل إن مزارع الجراثيم في المخابر تستخدم الدم. فالدم في مجمع لفضلات الجسم، في نواتج احتراق الجسم، في عوامل المرض في الجسم، في الجراثيم، كل شيء مؤذي في الدم طبعا قبل أن يصفى. فالحيوان إما أن يموت إزهاقا نذبحه فيخرج الدم منه، أو أن يموت حتف أنفه، إذا مات حتفا دمه فيه محرم أكله. إن الدم في كل فضلات الحيوان، في كل عوامل المرض، في كل الجراثيم، في كل الأوساط التي تنمو بها الجراثيم. لذلك في بعض البلاد يصعقون الدابة ولا يذبحونها. طبعا قد يزيد وزنها 2 كيلو أو أكثر أو 5 كيلو كان دابة كبيرة، ولكن لحمها أزرق لا يمكن أن تقبل عليه آكل. فربنا عز وجل حرم الميتة. طبعا الآن في عنا قضية لغوية، قال تعالى إنك ميت. الميت هو الذي سيموت، يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنك ميت وإنهم ميتون. فالميت ليس الذي مات، هو الذي سيموت، محكوم عليه بالموت، ونحن كلنا ميتون، بمعنى لا بد من أن نموت. إنك ميت وإنهم ميتون. ما هو الذبح هنا؟ الذبح هي إخراج الدم كله من الحياة، ولحكمة أرادها الله. هذا القلب الذي ينبض وينقل الدم إلى كل أنحاء الجسم بعد الذبح مهمته معاكسة، مهمته إخراج الدم خارج الدم. هذا الدم القلب ينبض 80 نبضة. لو أن الإنسان قطع رأس الدابة، بالمناسبة القلب مضخة، تتلقى تنبيها كهربائيا، وهذه لحكمة بالغة، من مركز كهربائي ذاتي. كيف إذا كان مستشفى فيها عمليات جراحة قلب مستحيل أن يكون كهرباؤها من الشبكة؟ مريض مفتوح قلبه، الكهرباء انقطعت، معنى مات المريض. فلا بد من أن تكون كهرباء المستشفى مولد ذاتي، هذا في كل المستشفيات. كذلك القلب لأنه أخطر عضو، مستحيل أن يتلقى تنبيهه من شبكة الكهرباء العامة في الجسم، لا بد له من مولد ذاتي يعطيه الإشارة. ففي بالقلب ثلاث مولدات، مولد كبير هذا الأساسي، لو تعطل يعمل الاحتياط، لو تعطل الاحتياط يعمل الاحتياط الثاني، ثلاث مولدات. هذه المولدات يام إنسان هذا المولد يضطرب بضع بطارية بالقلب، في مولد ذاتي. إلا أن هذه المراكز الكهربائية الذاتية تعطي الضربات النظامية فقط، 80 ضربة فقط. أما إذا الإنسان واجه عدو مخيف، أو واجه وحش مفترس، أو واجه أو صعد جبل، لازم القلب يعمل جهد إضافي، فترتفع ضربات القلب ل 180 ضربة، بس لا عن طريق المركز الذاتي، عن طريق أمر يأتي عن طريق الدماغ. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قطع رأس الدب، لا في عصره ولا في كل مراكز العلم في عصره، ولا بعد 1300 عام في العالم كله جهة علمية بإمكانها أن تكتشف حكمة النبي من أمره بعدم قطع الرأس. أما الآن سجد، حينما لا تقطع رأس الدابة يبقى الأمر الاستثنائي موجود، فإذا ذبحت الدابة نبض قلب 180 نبضة، هذه 180 كافية لإخراج الدم خارج الجسم. لأن الغنم المذبوح على وفق الشريعة الإسلامية لونه وردي كالورد تماما، الدم خرج. إذن أيها الإخوة، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ليس من عنده ولا من ثقافته ولا من اجتهاده، إنما هو وحي يوحى، وحي يوحى. قضية إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم هي قضية لم يكتشف أحد حكمتها إلا الآن. ما دام في اتصال بين الرأس وبين الجسم، معنى في أمر يأتي إلى القلب برفع نبضاته من 80 ل 180، عندئذ القلب يمكن أن يضخ كل دم الدابة إلى خارج الدابة. أي تزكية؟ هذه التزكية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الدم إذن سائل، إذا خرج من أوعيته أصبح سائلا فاسدا. نعم، صار دم مسفوح. فإنما حرم عليكم الميتة، لأن دمها فيها، لكن بعد الموت أجلتها معطلة. لماذا دم الإنسان طاهر؟ ما دام حي في تصفية، في فلاتر الرئتين والكليتين والتعرق، من بعد الموت التصفية توقفت، صار الدم فاسد، فالذبيحة حرام أن تؤكل. هذه التي ماتت حتف أنفها، أما التي ماتت إزهاقا هذه يجوز أكلها لأنه ذبحناها وأخرجنا الدم منها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحل لكم ميتتان، الدم والجراد، ودمان الكبد والطحال. حقيقة أن هذا تخصيص نبوي لحكم قرآني عام. التقيت مع طبيب قال لي هذه الحقيقة، الحقيقة أنه شيء مدهش. السمك حينما يصطاده الصياد ينتقل كل دمه إلى الغلاصين، وكأنك ذبحته، ينتقل كل دمه إلى غلاصمه. لذلك الخبراء بشراء السمك يفتحون غلاصم السمك، فإذا كان متوردا معنى أخذت حديثا، أما إذا كان لونه متغير معناها مضى وقت طويل على اصطياده. إنما حرم عليكم الميتة، هذه حكمة التحريم. والدم من باب أولى، هي الميتة محرمة، الميتة محرمة لأنه فيها دم، فالدم من باب أولى أنه محرم. لذلك يعني الآن بيقول لك والله في عنا علف حيواني مستورد دم مجفف تأكله الدواجن، البقر أطعموه طحين اللحم فجن، الله يستر الدواجن ما تجن كمان، لأن تأكل أكل غير شرعي، يطعمونها دما مجففا أصلا، والدم محرم أكله. يعني النقطة الدقيقة أنه طعام اللحم، طحين اللحم هو طحين لحم جية، طبعا الإنسان محرم يأكل ميتة، بس يبدو من خلال جنون البقر أنه حتى الحيوان يتأذى من أكل طحين لحم الجية، لذلك جن. وقالوا جنون البقر أساسه جنون البشر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني ما في إنسان منا هو في عنده بالبيت مكنسة يكنس بها فرضا دورات المياه يأكل هذه المكنسة، مستحيل. هذا الحيوان مهمته أكل الجية في الفلوات، الجيفة لها رائحة لا تقابل، مهمة الحيوان أكل الجية. قرأت بحث عنه، يعني
1: أطيب طعام له أن يأكل الجرذان الخنزير، يعني إذا كان مزرعة خنازير فيها جرذان لا يبقى ولا جرذ حي، يأكله الخنازير. وأطيب طعام يأكله الخنزير لحم خنزير متفسد، هو الخنزير مغرم بالجيه والفطايف. وسبحان الله هذا أول لحم يؤكل في العالم الغربي، إضافة إلى أن الإنسان يتأثر بطباع الحيوان المأكول. على كل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. إذا قلنا فلان هلل قال الله أكبر، رفع صوته بالتكبير أهل. الغلام أهل حينما خرج من بطن أمه صاح، فلما صاح كسب الميراث. لو صاح ومات وكان الأب معه 1,000,000,000 يأخذهم كلهم، بيموت يأخذون ورثته. الصيحة علامة حياته، أهل الغلام يعني صاح. الآن إذا كان ذبحنا خروف ولم نعظم المنعم، عظمنا جهة غير المنعم، قال هذا الطعام يجب أن لا يؤكل. أنت لازم ما تعظم إلا الله عز وجل، أهل به لغير الله. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني إذا وليمة لم يرد بها وجه الله ينبغي ألا تحضره. هذا طعام أهل به لغير الله. تعظيم الأشخاص والشرك بالله هذا لا يجوز. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في مناقشة دقيقة الآن، هذا كلام خالق الكون. طيب أنا لم أجد طعاما، أنا على وشك الموت، الأولى أن أموت أم أن آكل طعام محرم بكمية قليلة تبقي لي الحياة؟ أصح الإنسان عند الضرورة يمكن أن يأكل لحم الخنزير، أنه الأولويات بحياته حياته أولا ثم صحته ثانيا. مو معقول نحن نضحي بالحياة لأجل الصحة. لذلك قال تعالى وهو المشرع، فمن اضطر يعني على وشك الموت بقي بينه وبين الموت دقائق يمكن أن يأكل لحم الخنزير. فمن اضطر غير باغ، معنى بغى تجاوز الحد، يعني إذا كان بكفيه لقمتين حتى ما يموت لازم ما يأكل ثلاثة. الضرورة تقدر بقدرها، الحد الأدنى. لو إنسان كاد يموت اختناقا يحتاج إلى شيء يشربه ولم يجد إلا كأس خمر، بإمكانه أن يجرع جرعة لئلا يموت. هذا معنى فمن اضطر، الضرورة المفضية إلى الموت. حينما يكون على وشك الموت لك أن تأكل لحم الخنزير ولك أن تشرب الخمر، بس بكمية تبقي على حياتك. ولا عاد، عاد هنا يعني معتدي. لو فرضنا في قطعة لحم أو لحم اللحم في كأس ماء ملك إنسان، واثنين أصابهم حالة تقتضي أن يجرع جرعة واحدة، وفي جرعة واحدة الكأس. أنا ما بقدر موت إنسان حتى أنا أعيش، فإذا قال أنا أخذت جرعة منه وأنا استخدمتها، أنا الحقيقة حافظت على حياتي بس بنيت حياتي على موت آخر. ولا معتدي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، عاد بمعنى معتد فلا إثم عليه. فمن اضطر، الضرورة القصوى التي تفضي إلى الهلاك، غير باغ غير متجاوز الحد القليل، ولا عاد ولا بنى شيء على اعتداء، يعني إذا كان في جرعة ماء تكفي لإنقاذ إنسان وإنسان يملك هذه الجرعة وفي إنسان آخر بحاجة لها، ما تصير يأخذها منه يموته حتى يحيا هو، أي موارد إطلاق. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل، طبعا غفور رحيم لها تعليق لطيف، الله عز وجل غفور لمن يذنب، لمن يرتكب الذنب بلا ضرورة غفور رحيم، فكيف بإنسان أكل شيئا محرما ليحفظ حياته؟ فالله غفور من باب أولى، غفور لمن يرتكب ذنبا بلا عذر ومع ذلك هو غفور رحيم، فكيف به بربنا جل جلاله إذا إنسان بضرورة قصوى يعني شرب جرعة من الخمر كي يحافظ على حياته؟ قال الله عز وجل بهذا أيضا غفور رحيم من باب أولى. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: نحو باب الضياء نمشي ضعافاً

وكأن الوجود قلب كبير

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول

يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من

يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 21 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضي هرمز: اضطرابات مضي هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية: صحيفة يديعوت أحرنوت، يديعوت أحرنوت تقول خطأ أمني قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني: رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو. صحيفة وول ستريت جورنال: وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة: ارتدادات طوفان الأقصى، مشروع حل الكنيسة يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي: تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني: سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس: تحذيرات في اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو: الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني: أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير والساعر بعد فيديو تقمع أسطول الصمود. رايتس ووتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان: خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال مدنيا. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أسطول الصمود قصرا إلى أسدود. قطاع غزة: غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني: قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال: وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تنذر: بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان فيه صفقات الغاز. الإعلامي الأمريكي وجه: كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول شعبية 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يأتي موسم الحج هذا العام وسط تصعيد إقليمي واضطرابات في السفر وارتفاع شديد في درجات الحرارة، فيما يواصل الحجاج الأستراليون رحلتهم إلى مكة المكرمة حاملين قصص الشوق والإيمان. ومع تشديد الإجراءات السعودية واعتماد التقنيات الذكية لتنظيم الحشود، يصف مرشدو حملات الحج موسما استثنائيا يتقاطع فيه السعي من القلق. اضطرابات مضيق هرمز: يسلط التقرير الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالملف الإيراني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مخططا ضد إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات لإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت إيران عبر الرئيس مسعود بسشكيان أن الحوار مع واشنطن لا يعني التراجع عن حقوقها، مطالبة برفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة. كما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. وانعكست الأزمة على أستراليا أيضا، حيث يواجه المزارعون ارتفاعا حادا في تكاليف الأسمدة، ما يهدد بتراجع إنتاج القمح وزيادة الضغوط على أسعار الغذاء عالمية. أما الآن أحبتي الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. صحيفة يديعوت أحرنوت: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام بقطاع غزة عز الدين الحداد، مؤكدة أن خطأ فادحا ارتكبه قاد إلى تصفيته عبر ضربة جوية صهيونية بعد أشهر من الملاحقة المكثفة. وبحسب الصحيفة فإن عودة الحداد إلى شقة مخفية تابعة لعائلته كانت نقطة التحول الحاسمة التي مكنت سلاح الجو الصهيوني من تنفيذ عملية الاغتيال، واضعا نهاية لمسيرة أحد أبرز مخططي هجوم 7 أكتوبر 2001 الذي تولى أيضا قيادة جهود إعادة بناء قدرات القسام خلال الحرب. الكيان الصهيوني: أظهر اعتراض البحرية الصهيونية أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب ساحل قبرص واقتياد سفنه إلى ميناء سدود فصلا جديدا من فصول المواجهة بين آلة القمع الصهيونية وحركات التضامن الدولي. لكن المشهد الأكثر إثارة للجدل تجسد في المقطع المصور الذي نشره وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير متباهيا بالتنكيل بقرابة 175 نشيطا ومتضامنا دوليا وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، ليدشن هذا التوثيق مرحلة جديدة من العزلة السياسية للاحتلال مسقطا ورقة التوت عن محاولات الخارجية الصهيونية تلميع صورته عالميا. صحيفة وول ستريت جورنال: نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق. وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث موقع أكسيوس أمس عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. القدس المحتلة: صادق الكنيست الصهيوني البرلمان بعد ظهر أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة في غزة. تنديد دولي: تتوالى الردود الدولية المستنكرة والمنددة بتعامل الكيان الصهيوني مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديه، إذ استدعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا سفراء الكيان الصهيوني لديها طلبا لتفسير رسمي لذلك، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير أمس مقطع فيديو يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستطالب في بروكسل بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على بن غفير بسبب إهانة ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني: في توقيت سياسي وإقليمي بالغ الحساسية، أعاد وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريش الدفع مجددا نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعيد ملف التهجير القسري إلى الواجهة بعد سنوات من التجميد بفعل ضغوط دولية خصوصا الأمريكية. وأعلن سموتريتش وفق ما نقلته القناة 14 الصهيونية توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري للتجمع، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن صلاحياته ومتوعدا بأن هذه مجرد البداية. القدس: اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين المسجد الأقصى أمس في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من تنفيذ اقتحام تعويضي للمسجد اليوم الخميس بمناسبة عيد الأسابيع اليهودي الذي سيوافق يوم الجمعة المقبل. ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية فإن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، وكان بينهم الأمن القومي.

إتمار بن غفير محملا إياه مسؤولية تشويه صورة الكيان الصهيوني، وذلك عقب نشر الأخير مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي أسطول الصمود العالمي. واعتبر ساعر في تغريدة له على منصة أكس أن ما جرى يمثل ضررا متعمدا بصورة الكيان الصهيوني، واصفا الواقع بأنها عرض مخزي أجهض شهودا طويلة وصفها بأنها ناجحة بدلها الجيش ووزارات الخارجية وجهات أخرى. وشدد وزير الخارجية على أن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه الكيان الصهيوني. رايتس ووتش تقول: قالت هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025. يأتي ذلك بينما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، فلسطين المحتلة الضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس سلسلة اقتحامات تخللتها اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأحرقوا مركبات وشيدوا غرفا استيطانية، في وقت أصدرت فيه محكمة صهيونية قرارا يستهدف المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. جنوب لبنان. يتصاعد القتال في جنوب لبنان على وقع محاولات صهيونية لتوسيع نطاق التوغل البري، وسط حديث متزايد عن صعوبات تواجهها القوات الصهيونية في التحرك الميداني، مع اعتماد حزب الله تكتيكات قتالية مرنة تقوم على المسيرات الانقضاضية والاشتباكات المباشرة والاستهداف المتكرر لمحاور التقدم. الكيان الصهيوني. أفاد مركز عدالة الحقوق في الكيان الصهيوني أمس بأن السلطات الصهيونية نقلت قسرا عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء أسدود، في حين أكد الأسطول تدخل الجيش الصهيوني بشكل غير قانوني ضد جميع قواربه 50، والتي كان على متنها 428 ناشطا من 44 دولة بينهم 78 تركية. قطاع غزة. بهذه العبارة الموجعة اختصر فلسطينيون في قطاع غزة حكاية الخوف والنزوح والفقدان التي تتكرر يوميا مع تصاعد القصف الصهيوني وأوامر الإخلاء واستهداف المنازل والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من القطاع. ومع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة على نحو غير مسبوق، وسط حالة من النزوح المستمر وانعدام الأمان، فيما يواجه السكان ظروفا معيشية وإنسانية تزداد قسوة يوما بعد يوم. الكيان الصهيوني. أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني الأحد قرارات جديدة ترمي لتكريس السيطرة على مدينة القدس وتعزيز مكانتها في الخطاب السياسي الصهيوني. يأتي ذلك بمناسبة ما يسميه الكيان الصهيوني يوم القدس، والذي حل في 17 من مايو أيار، وجاء بعد إحياء الذكرى السنوية لاحتلال المدينة المقدسة في 15 من أيار مايو وفق التقويم العبري. صحيفة وول ستريت جورنال. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق، وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث مع موقع إكسوس أمس عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. موسكو وبكين تندد. بعد أسبوع واحد من استضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نددت موسكو وبكين خلال قمة مشتركة أمس بخطط إدارة البيت الأبيض لبناء منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية وسياسة واشنطن النووية غير المسؤولة. ويأتي لقاء الرئيسين في خضم مجموعة أزمات تمس بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في منطقة الخليج واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا والاضطرابات التي تشهدها حركة التبادلات التجارية والإمدادات النفطية. الإعلام الأمريكي يوجه. وجه الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون انتقادات حادة للكيان الصهيوني واتهمه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاضع لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وجاءت تصريحات كارلسون خلال مقابلة بثتها القناة 13 الصهيونية مساء الثلاثاء في أول ظهور له عبر وسيلة إعلام صهيونية منذ سنوات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحظى بمستوى تأييد غير مسبوق في الكيان الصهيوني، مدعيا أن نسبة شعبيته هناك تبلغ نحو 99%. وخلال حديثه إلى الصحفيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئيسية Air Force One
متجها إلى ولاية كونتيكت ليلقي خطاباً

0: أمام خريجي أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار ترامب إلى استطلاع رأي قال إنه اطلع عليه اليوم، وأضاف أحظى بنسبة تأييد تصل إلى 99% في الكيان الصهيوني، وربما بعد أن أنهي عملي هنا سأتوجه إلى هناك وأترشح لمنصب رئيس الوزراء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضيق هرمز: اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية: صحيفة يدعوت أحرنوت، يدعوت أحرنوت تقول خطأ أمني قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني: رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو؟ صحيفة وول ستريت جورنال: وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة: ارتدادات طوفان الأقصى، مشروع حل الكنيسة يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي: تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني: سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس: تحذيرات من اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو: الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني: أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير وساعر بعد فيديو قمع أسطول الصمود. رايس ووتش تقول: رايتس ووتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان: خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال ميدانيا. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أسطول الصمود قسرا إلى أسدود. قطاع غزة: غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني: قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال: وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تندد: بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان في صفقات الغاز. الإعلام الأمريكي وجه: كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول شعبيتي 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. غدا الجمعة أكثره غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع لأذان المغرب تمام 5:02، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:23. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:34، والشروق تمام 6:44. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القهار.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم.

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الله للدكتورة نوارة هاشم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أردت أن تكون مع الله فعليك بذكر الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يعني المعية الخاصة، معية المحبة والود. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال تعالى في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم. يا الله، نحن العباد الضعفاء، من حالنا التقصير بحقه سبحانه، نذكره فيذكرنا. يذكرك أنت أختي وأنت يا حجة، ويذكرك أخي. أمر يطير له القلب فرحا وتدمع له العين أن يذكرنا الله رب العالمين. صدقوني، لو استشعرنا هذا المعنى العظيم حقا لما توقفنا عن ذكر الله لنكون مع الله دوما. أحبتي في الله، في غمرة هذه المآسي والحياة الصعبة التي نعيش، تنوعت الاختراعات والابتكارات عبر العصور كي يجد الناس شيئا يتسلون به ويعالجون فيه تعب القلوب واضطرابها. ومع هذا فالقلوب لا تطمئن لأنها بعدت عن الله، خاصة قلوب المؤمنين. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا راحة للقلوب إلا مع الله. راقب إنسانا من كبار رجال الأعمال عندما يذكر صفقاته ومشاريعه وطموحاته، كيف يتحمس ويتحرك كله على بعضه، بل وتبرق عيناه. فهو الآن يذكر ما يحب. أو تأمل الأم الحنون عندما تذكر أولادها، كيف تفيض عيناها يا نبيع عطف، وتنساب في نبرة صوتها كل الرقة. كل هؤلاء وغيرهم عندما يذكر الواحد منهم ما يحب أو من يحب، يتحرك كيانه في ذكر المحبوب لسانا وفكرا وقلبا وجسدا. يقال أن عند ذكر المحبوب يدق القلب ويزداد النبض، ولله المثل الأعلى. يقول عز من قائل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت يعني تغيرت حرقة القلوب ونبضها. فترى، هل الله هو الحبيب الذي يشغل حبه القلب فإذا ذكر سبحانه وجل القلب فتغير نبضه؟ بل ذكر الله يغير نبض الحياة بأسرها. فمن فوائده أنه يزيل الوحش بين العبد وربه والحجاب الكثيف الذي يكون بسبب الغفل عن ذكر الله. ثم من كثرة ما يذكر الله سبحانه وتعالى يتحقق عنده اليقين أن الله معه في كل حين يراقبه، فيتقي الله ويعبده سبحانه كأنه يراه. ويصبح المؤمن الذاكر كثير الرجوع إلى الله تعالى، يستشعر دوما تقصيره بحقه سبحانه، حتى يصير الله تعالى ملجأه عند الهموم والبلايا. ومن فوائد ذكر الله أكثر من أن نذكرها بدقائق، هي أكثر بكثير. وإن سأل سائل: أي ذكر مطلوب منا، ذكر بالقلب أم باللسان أم بالإثنين معا؟ أولا، لابد لكل منا أن يفرغ نفسه كل يوم ولو لوقت قصير لذكر الله بالقلب واللسان معا، فهو أفضل درجات الذكر. ففيه العقل يفكر في الكلام، في التسبيح، في الاستغفار، والقلب يتأثر بالمعاني. وفيه لا تشغل نفسك بشيء آخر إلا ذكر الله بالقلب واللسان. أما عندما تكون أصلا مشغولا في عمل ما وهو يحتاج إلى تركيز منك، إن كنت طالبة أو مديرة أو كنت موظفا أو صاحب عمل، فركز على عملك. وممكن أن نسلي أنفسنا بذكر الله من حين لآخر باللسان فقط، عملا بنصيحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم يا أمي، حتى في المطبخ وأنت تعدين الأطايب خلي لسانك رطب بذكر الله. صحيح نفسك طيب على الطبيخ، لكن إن كان مشغولا بذكر الله فهو ألذ وأطعم أكيد. أما إذا كنت بين الناس وهم يتكلمون من حولك، فلا بأس أن تذكر الله بالقلب كي لا تكون مرائيا: والله أنا صاحب تقوى جالس معكم وأذكر ربي، سبحان الله، استغفر الله. لكن إذا تكلمت الألسنة من حولك بما لا يرضي الله، فبإمكانك أن تصدح بينهم قائلا: أستغفر الله. أو رأيت الناس من حولك قد انشغلوا بذكر أمر من أمور الدنيا وتعلقوا به أن تذكرهم بعلو الصوت وحدوه لا إله إلا الله. وبعد هذا التفصيل نقول أيا كان نوع الذكر إلى أنه بلا شك أفضل من الغفلة والمعصية التي تقسي القلب. فهذا رجل جاء إلى الحسن البصري رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة، قال أذبها بذكر الله. وقد قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا قلب يمرض صاحبه إذا ترك ذكر الله، فالذكر دواؤه وغذاؤه. فما رأيكم أن نثبت على ذكر الله؟ عسانا نصل إلى ما حدثنا عنه إبراهيم بن أدهم حيث قال أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الحار، اللهم اجعلنا منهم. وقد قال الحسن البصري تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، وفي هذه الثلاثة ذكر، ولمن لا زالت شكواهم. ولكننا لا نجد لذة بذكر الله. نقول قد سئل أبو عثمان عن هذا فقيل له نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة، فقال احمد الله على أن زين جارحة من جوارحكم عضو من أعضائكم بطاعته، فهذا أفضل بلا شك من أن نشغل ألسنتنا بالمعاصي كالغيبة والنميمة وذكر النكات التي ما أنزل الله بها من سلطان وكافة أنواع له. ولا تقلقوا، فمع الحفاظ والثبات على ذكر اللسان وتكراره يحضر القلب ويجد حلاوة إن شاء الله. وشيئا فشيئا ستشعر أن ذكر الله أصبح جزءا منك، كيانا في كيانك، روحا لروحك، نبضا في قلبك. فهكذا كان حال أحد الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، ما كان عنده إلا ذكر الله، حتى إذا تكلم مع أحد كان يسترشد له بآية أو يقول بين الحين والآخر سبحان الله والحمد لله. فجاءه شاب في يوم وقال يا عم لقد من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة عظيمة وهي دوام ذكره سبحانه، فعلمني كيف تصنع هذا، كيف لا تنسى. قال يا بني لقد جاهدت نفسي على ذكر الله مدة طويلة حتى فتح الله علي، وأبشرك الآن، بل ويبشر كل منا، كل من يسمع كلامه يبشرنا، إن جاهدتم أنفسكم كما فعلت على ذكر الله فسيكون حالكم كحالي. طيب ما هي البشرى؟ قال والله إني لأذكر الله الآن وأنا لا أشعر من غير قصد، صار ذكر الله عنده كمن يتنفس الهواء، وإني لأذكره حتى أنام، وإني أرى الرؤية في المنام وأنا أذكر الله، أذكره تبارك وتعالى في كل لحظة وحركة وسكنة وفكرة، حتى إذا دخلت بيت الخلاء أعض على لساني حتى لا يزل لساني من كثرة العادة فأذكره سبحانه أدبا مع الله. وهكذا السر في الجهاد كي نكون في كل حال بذكر مع الله. وقد روي أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وسأله يا رسول الله أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال الرجل فأي الصالحين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم راح الرجل يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المصلين الحجاج المتصدقين كل ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه وعمر هذا الحوار التفت أبو بكر وقال لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ولعل بعضكم يتعجب كل هذا للذاكرين. نعم، فعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يطلب شيء يقويه على القيام بالشرائع عبادات طاعات ويبقيه على صلة بالله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ببساطة لأن السر في الذكر، فمن أكثر من ذكر الله صار عنده إحساس عالي جدا برقابة الله له واطلاعه سبحانه عليه وعلى قلبه، عندها لابد له من إتقان العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، فيخلص فيها حق الإخلاص لله تعالى، فتصح عندها سائر عباداته بل ومختلف الطاعات من غض البصر والحياء والحجاب، فيكون الواحد من أعظم الصالحين أجرا، لأنه من أكثرهم لله ذكرا. لكن لو تأملنا قليلا لانتبهنا أن حتى في هذه العبادات هي ذكر، والهدف منها ذكر الله. قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ومن تأمل في الصلاة وجد أن كلها ذكرا على ذكر، من أولها تكبيرة الإحرام، وبعدها دعاء الاستفتاح، إلى تلاوة الفاتحة وشيء من القرآن، إلى سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد، سمع سبحان ربي الأعلى في السجود. حتى بعد الصلاة هناك أذكار ما بعد الصلاة، فالمؤمن ينتقل من ذكر إلى آخر. وقد قال تعالى أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كي نبقى دوما مع الله. الذكر كما صاحب الصلاة نجده في الصيام، فبعد انقضاء رمضان في أيام العيد شرع لنا ذكر الله. فقد قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذا هو في الحج، بل هو روح الحج. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حتى أعمالنا في الحياة نقوم بها بنية إرضاء الله، بالكيفية التي يحبها الله سبحانه، فنبقى في ذكر الله مع الله. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دعانا الله إلى أن نذكره كثيرا، لأنه يحبنا ويريد أن يذكرنا. ألم يقل تعالى: فاذكروني أذكركم؟ ولأنه لا يريد لنا أن نتحسر يوم القيامة على شيء، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ويريدنا تعالى أن نذكره كثيرا، لأن ذكر الله الكثير هو الفيصل بين المؤمن والمنافق والعياذ بالله. فقد قال تعالى عن المنافقين في كتابه العزيز: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. فاصل ونواصل مع الله.

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رحلة المعراج ملائكة يبنون قصرا في الجنة، لبن من ذهب، يعني حجر بناء من ذهب ولبن من فضة. ثم رآهم صلى الله عليه وسلم وهو نازل قد توقفوا عن البناء، فسأل لماذا توقفوا؟ فقيل له إنهم يبنون القصر لرجل يذكر الله، فلما توقف عن الذكر توقفوا عن البناء، وهم بانتظار أن يعاود الذكر ليعاودوا البناء. الله. فالمؤمن الذي يحيا مع الله يذكره في كل حال، تعصيه وتتوب إليه، استغفر الله. وعندما تنظر إلى بديع خلقه في نفسك وفي الكون وفي الأرجاء، ينطلق اللسان يصدقه القلب، يا سبحان الله. وإذا بشرت بالخير قلت الحمد لله. وعندما تبدأ أي عمل بسم الله، وإن مات لك عزيز إن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا غضب استعذت بالله من الشيطان. فعلى العموم الذكر أعظم سلاح نتسلح به في حربنا ضد الشيطان، فقد ورد في الأثر يحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس تراجع وانسحب. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأولى خطوات اتخاذه عدوا أن نكثر من ذكر الله. وهكذا فأنت بين ذاكر أو غافل، تصرع الشيطان بذكرك لله عز وجل، ويصرعك الشيطان بغفلتك عن الله عز وجل. لكن نعوذ بالله أن نغفل عن ذكره سبحانه، بل إن شاء الله نذكره في كل حين. فهذا داود بن أبي هند، وكان معلما للصبيان، فقال لهم يوما سأخبركم بقصة لعل بعضكم يستفيد منها. قال كنت وأنا صبي صغير أذهب إلى السوق لأحضر الحاجيات التي تطلبها أمي، وفي طريقي أقول في نفسي سأسبح الله من نقطة كذا إلى نقطة كذا، وسأحمد الله من بيت فلان إلى محل علان، وهكذا طيلة الطريق حتى أعود إلى المنزل. بالله عليكم فلنجربها، من البيت إلى عملي سبحان الله وبحمده، من البيت إلى الجامعة أستغفر الله، من السوق إلى البيت لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، يعني حسرة ندم يوم القيامة، ليتني ذكرت الله. كن مع الله في ذكر الله، فعبادة الذكر من أسهل العبادات، لا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا، ويستطيع العبد المسلم أن يؤديها في أي وقت وفي كل مكان. قد قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. من أحب شيئا أو أحدا أكثر من ذكره، تلك هي القاعدة. أما أن يقول البعض أنا أحب الله ولكن لا يكثر من ذكره، فحبه وهم، لو أحببته بصدق لن تطيق أبدا إلا أن تذكره بأي شكل كان، ستنتهز كل فرصة كل مناسبة، فهو يشغل قلبك وفكرك، فلا بد أن ينشغل به لسانك. فالمحب الحقيقي إما أن تجده في عبادات صلاة صوم يتلو القرآن، أو في أذكار الصباح أو المساء، أو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أنه يعمل بيديه ويذكر الله، أو أنه يعمل ومنهك ومركز في عمله، ومع هذا مطمئن أنه لم يتعطل عن ذكر الله. لماذا؟ لأنه قد صحح النية في عمله وجعلها مع الله، وسعى أن يؤدي عمله بالكيف الذي يرضي الله، فكان بهذا ذاكرا لله. فقد ورد الذكر في القرآن الكريم في أكثر من 300 آية تؤكد جميعها أن الذكر ينبغي أن يدور مع الإنسان في كل شؤونه وأحواله، فهو عبادة البدن والقلب والفكر واللسان. فأما ذكر الله بالفكر ففي التفكر في خلق الله وآياته ونعمه وإحسانه، أما ذكره سبحانه بالقلب فمعناه أن يكون القلب متعلقا بالله، معظما له دائما، مستحضرا نعمه التي لا تحصى ورقابته سبحانه عليه. ومن آثاره الخشية والرغبة والإنابة والاستعانة به سبحانه. وأما ذكر الله بالجوارح فهو كل فعل أنوي به رضا الله وأقوم به كما يحب الله. كذلك ما يقرب إلى الله عز وجل من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ذكر الله. وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل ما يقرب إلى الله
من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح واستغفار وقراءة القرآن وقراءة العلوم الشرعية ونصح العباد للقيام بأوامر الله، الدعاء، المناجاة، هذا كله ذكر. وقد ورد في الأثر أن نبي الله إدريس عليه السلام كان خياطا وكان يسبح الله عند كل غرزة، كل ما يغرز الإبرة في القماش يسبح الله، وإذا نسي وخاط من غير أن يذكر الله فتق ما خاطه من غير تسبيح مستغفرا الله. وورد أنه أول من خط بالقلم، أول من كتب، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، كان ذاكرا لله مع الله في كل وقت وحال، ففتح الله عليه في كل باب. وهكذا كان معلمنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفته أمنا عائشة رضوان الله عليها قائلة: كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه، لذلك علينا بالإكثار من ذكر الله سبحانه. فمن الأذكار الجميلة الرائعة التي نحيا من خلالها مع الله أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال والمناسبات، وهي أذكار مخصوصة تقال في مناسبات محددة وعند أفعال معينة، كما عند اللباس وعند الأكل وعند الشرب، ليكون العبد في كل حين وعند كل فعل مع الله. أحبتي في الله، ذكر الله هو الأبقى. يقول عز من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا. والباقيات الصالحات كما قال أهل التفسير هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات. أما المال والبنون فهي الفانيات. قال الله تعالى للخليل عليه السلام: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأنك لا تغفل قلبك عني، وعلى كل حال لا أراك تنساني. فقد كان عليه السلام مع الله في ذكر دائم لله، ونحن كذلك نريد أن نكون مع الله، لا نريد أن نكون مع أموالنا ولا مع أولادنا ولا مع أعمالنا فقط، بل لابد أن نكون مع الله وإن كنا مع غيره من حيث الظاهر، لكن قلوبنا مع الله، نيتنا لله فيما نعمل وفيما نحب ونؤديه كما يحب الله، فهذا من ذكر الله. فيا كل من شغلتك الدنيا وانهمكت بها وأنت تنبض بالحيوية والنشاط والسعي الدؤوب والطموح الجامح إلى أن تفعل كذا وكذا وتحقق كيت وكيت، لكنك انشغلت بكل هذا عن ذكر الله، اعلم أنك ميت. وإن اعتقدت نفسك حيا فأنت ميت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فليس الميت ميت الجسد، وإنما الميت ميت القلب، ميت الروح، لأن جسده خلى من روح الحياة، حب الله، ذكر الله. وقد قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ففي الدنيا قد ينشغل قلبك بمئة حبيب، أولادك، زوجتك، أموالك، التسالي، وا وا وا وا. اللسان يعبر عن مكنون القلب، لذا فهو لا يتوقف عن ذكر أي منها في كل يوم من أيام حياتك. ربما نذكر الله لكن ليس كما نذكر أي من الأمور الأخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون، فالخوف كل الخوف أن يأتي الواحد في آخر يوم من حياته في اللحظة الأخيرة فتراه قلقا على هذا وذاك، ويذكر لسانه كل شيء إلا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذا يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. الذين آمنوا من هم؟ من قال عنهم سبحانه في آية أخرى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلما ثبتوا في حياتهم على ذكره سبحانه قال عنهم تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني على لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا عند الموت وفي الآخرة عند الحساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله.
ولن يموت الواحد ولسانه رطب من ذكر الله إلا لو كان رطبا من ذكره في حياته الدنيا. لسانك على ما عودته، وقلبك بما أشغلته. كن مع الله في حياتك، تكن مع الله عند مماتك. فاللهم أشغلنا بذكرك بكليتنا في كل لحظة وحين، واجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج كن مع الله للدكتور عمر عبد الكافي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: نوري اللهم قلبي بشعاع من سناك، يا إلهي أنت حسن.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، من

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وإلى الله.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي، كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك، إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد، دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا.

0: هنتكلم في هذه الموضوعات مع فضيلة العالم الجليل، لأن بقوله كل سنة هو طيب، الشيخ رمضان عبد المعز. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير مولانا.
1: كل عام وحضرتك ومشاهدين الكرام بخير وسعادة وصحة. ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك غفار الذنوب، لبيك ستار العيوب، لبيك علام الغيوب، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. لبيك حقا حقا تذللا ورقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الحج من حجاج بيته الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المقيمين أجر حج بيته الحرام. آمين. اللهم آمين.
0: آمين رب العالمين. مولانا نبدأ بفضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة
0: ثم خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما وعدتنا في الأسبوع الماضي.
1: إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين، وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. نعمة جليلة، نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة. فيوم عرفة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما من يوم على الإطلاق، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة ده يا حضرات نقدر نقول عليه هو يوم الجائزة، يوم المنحة، يوم العتق من النار، يوم تتجلى فيه الرحمات والخيرات والبركات من رب الأرض والسماوات. في بقية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة، يباهي بنا الملائكة، يقول لملائكته والحجاج كده طالعين في يوم عرفة واقفين بعرفات الله، والناس جنب جبل الرحمة، في ناس اللي قاعدة على جبل الرحمة، وما بين ساجد وما بين داع وما بين باك وما بين متذلل وما بين متضرع، واللي ماسك المصحف بتاعه واللي ماسك المسبحة، وكله عمال يبتهل إلى الله تبارك وتعالى. الله يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. إيه اللي يخلي الناس تسيب أوطانها وتسيب بيوتها وتسيب أولادها وأهليها ويتخلوا عن زينة الدنيا، عن ملابسهم وعن زينتهم، يلبسوا البشاكير اللي هي أشبه بالكفن، وبعدين بنبقى محرمين من يوم 8 ذي الحجة فما بنسرحش شعرنا، فالناس تبقى شعثا غبرة. ليه يا رب جايين ليه؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ده يوم عرفة، ده يوم العتق من النار. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأن عدد الحجاج لو قلنا 3 مليون حج من عدد المسلمين 1.5 مليار، طب بقيت 1.5 مليار دول يكون جزاؤهم إيه؟ فلأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم شرع وسن لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة. قال له عايز تشارك الحجاج، عايز تاخد أجر كبير، صوم يوم عرفة. فصوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة مضت وسنة لسه جاية. بمناسبة عرفة وأن هو يوم العتق، أيها الناس أيها المشاهدون، من أراد أن تعتق رقبته من السادة المقيمين اللي لم ييسر لهم الذهاب لبلد الله الحرام هذا العام، عز ربنا يعتق رقبتك من النار، اعتق رقاب الناس الأول. فكان سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه يعمل إيه يوم عرفة يا دكتور عمرو؟ صحابي جليل من صحابة رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: عمته السيدة خديجة زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل إيه حكيم ده؟ حكيم كانت إليه دار الندوة، دار الندوة بتاعت قريش كانت ملكه هو، فباعها وتصدق بثمنها. قالوا له تبيع مكرمة آبائك وأجدادك، دي تحفة، ده أثر، حد يبيع الأثر، دي تحفة. قال ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. يا رب أنا عملت كده عشان خطرك، يجي بقى يوم عرفة يعمل ايه حكيم ابن حزام ده؟ يجيب 100 رقبة. كان زمان في عبيد، يشتري 100 عبد و100 جمل و100 بقرة و100 شاه، ويجي العبيد يقول يا رب هؤلاء عتقاء عبيدك من النار، يلا انتوا احرار لوجه الله، ويذبح ويأكل الناس ويطعم الناس. عايزين السادة المشاهدين المقيمين نقول لهم في جدول أعمالكم، رقم واحد هتصوموا يوم عرفة، صيامه يكفر سنتين. رقم اثنين، عايز ربنا يعتق رقبتك من النار، الله يغار على أسمائه، اعتق انت الأول. اعتق ازاي؟ في ناس أسيرة الدين، روح فك دينهم. في ناس حبيسة المرض، روح جيب لهم دواء. في ناس عايزة كساء، في ناس عايزة طعام وشراب، في ناس عايزة إيواء قاعدة في الشارع، في ناس قاعدة في عشش، في ناس ما عندهاش مية في بيوتها لحد النهاردة. انزل اعمل كده يوم عرفة. هو بطبيعة الحال عندنا أجازة رسمية في البلد، مش كده؟ صح؟ وهو يوم جمعة، كأنك خارج شغلك الصبح. الصبح اتفق مع أصحابك وحبايبك وخرجوا، والله احنا هنروح نزور المستشفى الفلانية، وهنخش على المرضى كده بهدايا طيبة، والله ما جاء بنا إلى هنا إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. يا حضرات، في ناس هتعيد في المستشفى، نروح لهم يوم عرفة نزورهم. فيوم عرفة مش بس إن أنا قاعد في البيت يا دكتور عمرو وأنا صايم لله، أو أنا صايم سيبوني أنا تعبان محدش يصحيني، لو صحوني قبل الفطار بعشر دقايق لا. فإحنا عايزين نذكر ربنا، وعايزين نصوم يوم عرفة، وعايزين نعمل خير ونساعد في الخير يوم عرفة. وما ننساش قبل غروب الشمس نكثر جدا جدا من الدعاء. ده هيبقى عندنا ساعة إجابة، لأنه يوم جمعة وهو يوم عرفة برضو، نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى. حاجة مهمة بقى جدا، مش هيعملها إلا الأقوياء بس. وده يعني إذا اعتبرناه تحدي، إذا اعتبرناه مكافأة جايزة، ما حدش هيقدر يعمل الشيء ده إلا الأقوياء بس. إيه هو الشيء ده هنعمله؟ هنيجي كده بصدر الرحب وعندنا تسامح، يا رب احنا مسامحين الناس كلها ابتغاء وجهك، أنا عفوت يا رب اعفو عني بقى، مش قادر، لا لازم أقدر. تعايز ربنا يعفو عنك
0: مهما كانت الإساءة،
1: مهما كانت. الإمام ابن القيم بيقول يا دكتور عمرو، يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم، إن بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها إلا هو. أيها المشاهدون، أنا بقول لكم على أوعى تتخيلوا أن أنا ملاك، أنا مخطئ، أنا خطاء، كلنا بنغلط. ولو أن للذنوب رائحة، الجماعة اللي في الاستوديو دول ما كانوش طاقوا ريحتي، كلنا بنغلط. إن بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها إلا هو، ده رقم واحد. اثنين، وإنك تحب أن يغفرها لك، صح ولا لا؟ فإن أردت أن يغفر لك الله فاغفر أنت لعباده، وهم عباد ربنا. وإن أردت أن يعفو عنك الله فاعفو أنت عن عباده، فإن الجزاء من جنس العمل. أنت عايز جزاء إيه؟ مغفرة، اعمل أنت مغفرة. أنت عايز جزاء إيه؟ عفو، اعمل أنت عفو. أنت عايز جزاء إيه؟ رحمة، ارحم أنت الأول. إن الجزاء من جنس العمل، عشان كده لازم نكون أقوياء يا جماعة. والله إذا كان ربنا من علينا وأكرمنا بعرفة هذا العام، هيجي علينا تاني ولا لا يا دكتور عمرو؟
0: الله،
1: ما نعرفش، يمكن يبقى آخر عرفة، فنأدي بقى على أكمل وجه. يبقى التسامح، الصفح. حضرتك بتقول لي في جدولنا النهاردة، لا مش عايزين نتكلم عن يوم عرفة بس، ده احنا عايزين نرجع لألف وربعمية وكام سنة، النبي حج سنة 10 وخمسة وعشرين سنة، ونشوف حجة النبي يوم عرفة لما خطب خطبة رائعة جميلة، ويا بلال أنصت لي الناس. الناس اسكتوا بقى، أيها الناس اسمعوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس اسمعوا قولي هذا، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، يمكن مش هتشوفوني تاني في عرفة خالص. وفعلا دي كانت آخر عرفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنقول يا جماعة يمكن دي آخر عرفة لينا، ما نضمنش. اسمعوا قولي هذا لعلي لا أراكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. كان أول بيان يصدر النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. دمك حرام عليك، ما جرحكش، ما جيش ناحيتك، مالك حرام عليا، ما اجي ازاي ناحيه مالك، عرضك. هو اعراض الناس كده نقعد ندردش فيها ونتسلى باعراض الناس؟ حرام يا حضرات. من الان لا يا رب نشهدك ان احنا هنستجيب لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. في موضع اخر يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل لمسلم أن يشير لأخيه بنظرة تؤذيه. أنت تبص لي من طرف عينك لكده، ولذلك القرآن يقول: يعلم خائنة الأعين. خد بالك أن أنت بصيت كده واحد بصة مش تمام، ربنا سبحانه وتعالى عارفها. يبقى دلوقتي في بيان رسول الله: إنما المؤمنون إخوة، النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني اللي أصدره النبي في خطبة الوداع: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لأحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السواسية، المساواة بين الناس، محدش أفضل من حد، محدش أكرم من حد، محدش أحسن من حد، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. طب وفينا مين يعرف مين أتقى من واحد؟ مين أتقى من مين؟ ما نعرفش. يعني ما حدش معاه ترمومتر يجي كده يقول لي افتح بقى رمضان، انت التقوى عندك 70%، ما حدش عارف.

0: في عالم التمثيل أكفاء، الأب آدم والأم حواء. الحاجة الثالثة، ما نسيش النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا على النص الثاني، النص الحلو في حياتنا، النساء شقائق الرجال. يوصينا النبي في خطبة الوداع يقول أخذتموهن بأمانة الله، مراتك زوجتك، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ده بقت حلالك، ده كانت حرام عليك من أول ليلة الدخلة، بقت حلال لأنه أنت خدتها على كتاب الله وسنة رسوله. وكأنك بتقول للربنا خلاص يا رب أنت اديتها لي وأنت سيدنا النبي، خلاص هي أمانة عندي وأنا هلتزم بالقواعد والضوابط الشرعية. في حقوق متبادلة، هي ليها حق وعليها واجب، وانت ليك حق وعليك واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيقول للرجالة ابدأوا، زي ما القرآن قال وقدموا لأنفسكم، ابدأ انت الأول مع زوجتك، استوصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا إيه إلا لئيم. فجمهور المشاهدين الكرام ناس أكارم، فبنقول من الآن طيب خاطر زوجتك وانت في يوم عرفة كده قول لها لو أنا زعلتك سامحيني. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله،
1: صدق رسول الله.
0: يعني النهاردة لما احنا نبقى في مكان عام يا دكتور عمرو، في حفلة كل واحد ومراته وزوجته، فنلاقي راجل مثلا بيأكل زوجته، الناس الله شايفين الراجل الجميل ده بيأكل زوجته، ولهم النبي قال ده من 14 قرن، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها صدقة، لك بها صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أكد على حقوق المرأة، النساء رفقا بالقوارير، استوصوا بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام. المبدأ اللي بعد كده، النبي قال يأس الشيطان أن يعبد بأرضكم، يعني ما حدش يعبد الشيطان، إنما إيه، خذوا بالكم رضي بما تحقرون، ما تحقرش الأعمال، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني إيه؟ يعني يقول لك أي عمل بسيط اعمله، اضحك في وش الناس، ابتسم، قول كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، حاضر يا رسول الله، ولو بشق تمرة. واحد تصدق بنص بلحة فإن لم تجد، قال فبكلمة طيبة. ما تقولش يا، هي الكلمة الطيبة دي بقى اللي هتدخلنا الجنة.
1: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة
0: أصلها
1: ثابت
0: وفرعها في السماء
1: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
0: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صحيح. يبقى يوم عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة. بالمناسبة خطبة الوداع توضيح للسادة المشاهدين، النبي خطب ثلاث خطب وهو بيحج، خطب ثلاث خطب، خطب خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو يطلق عليه الحج الأكبر يوم النحر نفسه، وخطبة تاني أيام التشريق اللي هو أنا، يبقى خطب 9 ذي الحج و10 ذي الحج
1: 11.
0: وفوت 11 وخطب 12 بقى خطبة. ومجمل الثلاث خطب دول جمعوا كده خطبة الوداع اللي فيهم المبادئ الرئيسية. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما نساش في خطبة الوداع انه يحرم الربا لانه بيقدم بيدمر الاقتصاد، وقال الربا ده حرام والقرآن حرمه وأحل الله البيع وحرم الربا. عايزين الناس تيجي يوم عرفة تتذكر هذه المعاني الجليلة النبيلة اللي غرسها فينا النبي عليه الصلاة والسلام وتطبقها على أنفسها.
1: نطلع لفاصل نرجع تاني عشان نتكلم بقى عن فضل يوم عرفة إن شاء الله.
2: أولاً عايزين نكمل يوم عرفة.
0: أيوة بالضبط. نعم. يعني
2: سواء للموجودين أو اللي بيحجوا.
0: اللي بيحجوا بقى ربنا يتقبل منهم إن شاء الله، وعمالين يدعوا وهيدعوا وهيبتهلوا ويتضرعوا الله تبارك وتعالى. اللي موجودين اللي لم يقدر لهم السفر هذا العام، نقول لهم يا جماعة ده قدر الله، وقدر الله لا يأتي إلا بخير، واللي ما سافرش السنة دي ربنا يمن عليه ويسافر السنة الجاية إن شاء الله. رقم واحد صيام يوم عرفة لأنه يكفر سنتين. رقم اثنين علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من تطهر في بيته وراح يصلي صلاة مكتوبة في أي جامع فأجره كأجر الحاج المحرم. هنقعد يط

0: تصبح فجر يوم عرفة على حضرتك، تروح تصلي في المسجد وتقعد في مصلاك في المسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين الضحى بتوعك كده، حج وعمرة تامة تامة تامة. أختنا اللي في البيت قاعدة على سجادة الصلاة في مصلاها تعمل نفس الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل دعاء. فأنت لازم في يوم عرفة ده عندك هتقسم اليوم بتاعك منه دعاء. قالوا له طب ندعي نقول ايه يا رسول الله؟ قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي. احسن حاجه ممكن تقولها 4 حاجات، جمله من 4 كلمات: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشان ما ننساهاش يا حضرات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: بدعاء
0: اقعد بقى اقولها 100 مره 200 مره 500 مره 300 مره. ازاي ده؟ هو طب هو ايه الدعاء في لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك؟ ما
1: وله
0: احنا هو له الملك يا سيدي، هو صاحب الملك، هيديك اللي انت عايزه،
1: وله الحمد.
0: هو اللي هيجوز لك بناتك، والله هو اللي هيمن عليك في رزقك وهيبسط لك الرزق، هو اللي هيشفي لك حبايبك وقرايبك، هو اللي هيصلح حال بلدنا، هو اللي هيجعل لنا رخاء واقتصاد عالي، هو ربنا سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله.
0: صدق النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: فيما
1: والسلام.
0: يرويه عن رب العزة.
1: نعم.
0: رب العزة يقول: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
1: الله.
0: 2 قاعدين، واحد بيقول يا رب نجح لي العيال واشفي لي المدام، يا رب يسر لي مش عارف ايه، يا رب اروح فين واجي منين، واحد بقى بيدعي كده، والتاني قاعد بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، بيقرا قران، او قاعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تسبيح وذكر. ايهما احسن عند ربنا؟ اللي بيقرا قران وبيذكر ربنا. قال وربنا سبحانه وتعالى قال: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم
1: بذات
0: بذات
1: الصدور.
0: الصدور.
1: نعم.
0: هو عارف ما يدور في صدره. يا ربي سبحان الله، معقولة؟ قال: ألا يعلم من خلق،
1: هو اللطيف
0: ألا
1: الخبير.
0: يعلم من خلق. فده أمر مهم جدا يا حضرات. مصحفك في اليوم ده هتقرأ لك كام جزء يوم عرفة، هتقعد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
1: قدير.
0: قدير. هو القدير، هو اللي هيجيب حقك من اللي ظلمك، هو اللي هيسترها معاك، هو اللي هينصرك، هو اللي هيرزقك، هو اللي هيعافيك، هو اللي هيبارك لك، هو اللي هيكرمك، هو سبحانه وتعالى. اضف، احنا عمالين نكتب ورا بعض عشان ما ننساش في الجدول بتاعنا. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كده بعد ما صلى التفت الى الصحابه وقال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تصدق على مسكين النهاردة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. 4 حاجات دول: صيام، صدقة، عيادة مريض، اتباع جنازة. طيب هتيجي يوم عرف تعرف حد من اصحابك مريض؟ اه روح زوره. 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، روح زوره. ايه وانا اروح زوره؟ اقول وحد بعيد عنك في محافظة تانية كلمه وقول له: يا اخي شفاك الله، واسأل الله يا رب، اسأل الله بحق هذا اليوم العظيم يوم عرفة ان يمن عليك بالشفاء. قد كده تدخل البسمة على الناس، قد كده تدخل السرور على الناس. فين بر الوالدين يوم عرفة؟ فين صلة الرحم يوم عرفة؟ فين حسن الجوار يوم عرفة؟ تصدق على مسكين، فين الصدقة على المساكين يوم عرفة يا حضرات؟ نحن نتصدق، ده هيبقى صابح عيد بعد يوم عرفة. فين انك تدخل على واحد مسكين كده وانت جايب بدلتين لاولاده عشان يعيدوا فيهم؟ يا حاجة، حاجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. قيل: يا رسول الله، من احب الناس الى الله؟ وما هي احب الاعمال الى الله؟ قال: احب الناس الى الله انفعهم للناس. احنا عايزين نعمل اعمال خير يا دكتور عمرو يوم عرفه عشان ربنا يقبلنا عنده. طيب في الاعمال الصالحه، العمل اللي نفعه يستفيد بالمجموع احسن من العمل اللي يعود على الفرد. يعني ما بين ان انا اقعد يا دكتور عمرو اقرا 10 اجزاء دول ثوابهم يعود على مين؟ عليا. وما بين ان انا اقرا جزئين واخرج اجفف دمعه يتيم، اطعم واحد جائع. النبي قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او ترد عنه جوعا، او تقضي عنه دينا، ولا ان امشي مع اخ في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى بنقول للناس يوم عرفه انتوا عايزين ربنا يكرمكم تصدقوا. اخر حاجه في دقيقه واحده، انت عايز العفو من ربنا، وعايز المغفره من ربنا، وعايز الرحمه من ربنا، مش كده؟ يوم عرفه اغفروا يغفر لكم، سامح الناس عشان سامح ربنا يسامحك، ارحموا ترحموا، ارحم الناس عشان ربنا يرحمك، اعفوا يعفو الله عنكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله, أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي, كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي رواية كان إذا حزنه أمر, حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن, من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم, ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله, ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله, وسمع من الناس ما سمع رسول الله, وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها, ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة, وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم, بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه وهو منغمس في الداء, خد بالك, ويشتكي من الداء ليل نهار ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه, الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان, ذاقوا طعم الصلاة, كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه, حسبته يعني تفتكره عمود, تفتكره عمود من كثر ما هو, وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري, فيقفون فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه, ووقف ابن الزبير يصلي, فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكع.
1: سبحان الله.
0: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال, هكذا يصلي الرجال, هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين, كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق قال فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته, كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته, ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة, الصلاة عندهم دي كانت حال, كانت دنيا, كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق, ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي, مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد.
1: مش حاسس بيها.
0: وكان عروة إذا دخل بيته, عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله, إذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا, كان له هيبة. فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم. يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملكا من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس, فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول ولكننا لم نستغل هذه السهولة, لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة. ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب، عمال ينفتح ذنب بعد ذنب، عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة.
1: سبحان الله.
0: وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي، ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل، ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي، يعني الصلاة حال حال. طيب، طب في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي، ربنا يفرج عن اهل غزة ما هم فيه وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ويبشرنا بنصر قريب يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون. آمين.
2: حين استمع الى حبات المطر تملأ بألحانها اسماع الارض اتذكر رحمة الله واتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله، القريب ذو الفضل العظيم، وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 21 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضيق هرمز، اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية، صحيفة يديعوت أحرنوت، يديعوت أحرنوت تقول خطأ أمني قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني، رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو. صحيفة وول ستريت جورنال، وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة، ارتدادات طوفان الأقصى، مشروع حل الكنيسة يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي، تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني، سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس، تحذيرات في اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو، الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني، أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير والساعر بعد فيديو تقمع أسطول الصمود. رايتسوتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال ميدانيا. الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أصول الصمود قصرا إلى أسدود. قطاع غزة، غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني، قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تنذر، بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان في صفقات الغاز. الإعلام الأمريكي وجه، كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول شعبيتي 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يأتي موسم الحج هذا العام وسط تصعيد إقليمي واضطرابات في السفر وارتفاع شديد في درجات الحرارة، فيما يواصل الحجاج الأستراليون رحلتهم إلى مكة المكرمة حاملين قصص الشوق والإيمان. ومع تشديد الإجراءات السعودية واعتماد التقنيات الذكية لتنظيم الحشود، يصف مرشدو حملات الحج موسما استثنائيا يتقاطع فيه السعي من القلق. اضطرابات مضيق هرمز، يسلط التقرير الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالملف الإيراني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مخططا ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات لإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، أكدت إيران عبر الرئيس مسعود بسشكيان أن الحوار مع واشنطن لا يعني التراجع عن حقوقها، مطالبة برفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة. كما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. وانعكست الأزمة على أستراليا أيضا، حيث يواجه المزارعون ارتفاعا حادا في تكاليف الأسمدة، ما يهدد بتراجع إنتاج القمح وزيادة الضغوط على أسعار الغذاء عالميا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. صحيفة يدعوت أحرنوت: كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام بقطاع غزة عز الدين الحداد، مؤكدة أن خطأ فادحا ارتكبه قاد إلى تصفيته عبر ضربة جوية صهيونية بعد أشهر من الملاحقة المكثفة. وبحسب الصحيفة، فإن عودة الحداد إلى شقة مخفية تابعة لعائلته كانت نقطة التحول الحاسمة التي مكنت سلاح الجو الصهيوني من تنفيذ عملية الاغتيال، واضعا نهاية لمسيرة أحد أبرز مخططي هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول، الذي تولى أيضا قيادة جهود إعادة بناء قدرات القسام خلال الحرب. الكيان الصهيوني: أظهر اعتراض البحرية الصهيونية أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب ساحل قبرص واقتياد سفنه إلى ميناء سدود، فصلا جديدا من فصول المواجهة بين آلة القمع الصهيونية وحركات التضامن الدولي. لكن المشهد الأكثر إثارة للجدل تجسد في المقطع المصور الذي نشره وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير، متباهيا بالتنكيل بقرابة 175 نشيطا ومتضامنا دوليا وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، ليدشن هذا التوثيق مرحلة جديدة من العزلة السياسية للاحتلال، مسقطا ورقة التوت عن محاولات الخارجية الصهيونية تلميع صورته عالميا. صحيفة وول ستريت جورنال: نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق. وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث موقع أكسيوس أمس عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. القدس المحتلة: صادق الكنيست الصهيوني البرلمان بعد ظهر أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة في غزة. تنديد دولي: تتوالى الردود الدولية المستنكرة والمنددة بتعامل الكيان الصهيوني مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديه، إذ استدعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا سفراء الكيان الصهيوني لديها طلبا لتفسير رسمي لذلك، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير أمس مقطع فيديو يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستطالب في بروكسل بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على بن غفير بسبب إهانة ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني: في توقيت سياسي وإقليمي بالغ الحساسية، أعاد وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريش الدفع مجددا نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعيد ملف التهجير القسري إلى الواجهة بعد سنوات من التجميد بفعل ضغوط دولية خصوصا الأمريكية. وأعلن سموتريتش وفق ما نقلته القناة 14 الصهيونية توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري للتجمع، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن صلاحيته ومتوعدا بأن هذه مجرد البداية. القدس: اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين المسجد الأقصى أمس في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من تنفيذ اقتحام تعويضي للمسجد اليوم الخميس بمناسبة عيد الأسابيع اليهودي الذي سيوافق يوم الجمعة المقبل. ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، وكان بينهم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست البرلمان الصهيوني سيتكا فوغل من حزب القوى اليهودية. دولة الإمارات تدعو: دعت دولة الإمارات العربية المتحدة العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع ما وصفته بالأعمال العدائية المطلقة من أراضيه، وذلك على خلفية هجوم بطائرات مسيرة استهدف قبل أيام محطة براكة للطاقة النووية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني: وجه وزير الخارجية الصهيوني جادعون ساعر اتهامات إلى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، محملا إياه مسؤولية تشويه صورة الكيان الصهيوني، وذلك عقب نشر الأخير مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي أسطول الصمود العالمي. واعتبر ساعر في تغريدة له على منصة إكس أن ما جرى يمثل ضررا متعمدا بصورة الكيان الصهيوني، واصفا الواقع بأنها عرض مخزي، أجهض جهودا طويلة وصفها بأنها ناجحة بدلها الجيش ووزارات الخارجية وجهات أخرى. وشدد وزير الخارجية على أن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه الكيان الصهيوني. رايتس ووتش تقول، قالت هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025. يأتي ذلك بينما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، فلسطين المحتلة الضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس سلسلة اقتحامات تخللتها اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأحرقوا مركبات وشيدوا غرفا استيطانية في وقت أصدرت فيه محكمة صهيونية قرارا يستهدف المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. جنوب لبنان، يتصاعد القتال في جنوب لبنان على وقع محاولات صهيونية لتوسيع نطاق التوغل البري وسط حديث متزايد عن صعوبات تواجهها القوات الصهيونية في التحرك الميداني، مع اعتماد حزب الله تكتيكات قتالية مرنة تقوم على المسيرات الانقضاضية والاشتباكات المباشرة والاستهداف المتكرر لمحاور التقدم. الكيان الصهيوني، أفاد مركز عدالة الحقوق في الكيان الصهيوني أمس بأن السلطات الصهيونية نقلت قسرا عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء إسدود، في حين أكد الأسطول تدخل الجيش الصهيوني بشكل غير قانوني ضد جميع قواربه 50 والتي كان على متنها 428 ناشطا من 44 دولة بينهم 78 تركيا. قطاع غزة، بهذه العبارة الموجعة اختصر فلسطينيون في قطاع غزة حكاية الخوف والنزوح والفقدان التي تتكرر يوميا مع تصاعد القصف الصهيوني وأوامر الإخلاء واستهداف المنازل والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من القطاع. ومع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة على نحو غير مسبوق وسط حالة من النزوح المستمر وانعدام الأمان، فيما يواجه السكان ظروفا معيشية وإنسانية تزداد قسوة يوما بعد يوم. الكيان الصهيوني، أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني الأحد قرارات جديدة ترمي لتكريس السيطرة على مدينة القدس وتعزيز مكانتها في الخطاب السياسي الصهيوني. يأتي ذلك بمناسبة ما يسميه الكيان الصهيوني يوم القدس، والذي حل في 17 من مايو أيار وجاء بعد إحياء الذكرى السنوية لاحتلال المدينة المقدسة في 15 من أيار مايو وفق التقويم العبري. صحيفة وول ستريت جورنال، مسؤول

موسكو وبكين خلال قمة مشتركة أمس بخطط إدارة البيت الأبيض لبناء منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية وسياسة واشنطن النووية غير المسؤولة. ويأتي لقاء الرئيسين في خضم مجموعة أزمات تمس بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في منطقة الخليج واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا والاضطرابات التي تشهدها حركة التبادلات التجارية والإمدادات النفطية. الإعلام الأمريكي يوجه. وجه الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون انتقادات حادة للكيان الصهيوني واتهمه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاضع لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وجاءت تصريحات كارلسون خلال مقابلة بثتها القناة 13 الصهيونية مساء الثلاثاء في أول ظهور له عبر وسيلة إعلام صهيونية منذ سنوات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحظى بمستوى تأييد غير مسبوق في الكيان الصهيوني، مدعيا أن نسبة شعبيته هناك تبلغ نحو 99%. وخلال حديثه إلى الصحفيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية Air Force One متجها إلى ولاية كونتيكت ليلقي خطابا أمام خريجي أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار ترامب إلى استطلاع رأي قال إنه اطلع عليه اليوم، وأضاف أحظى بنسبة تأييد تصل إلى 99% في الكيان الصهيوني، وربما بعد أن أنهي عملي هنا سأتوجه إلى هناك وأترشح لمنصب رئيس الوزراء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضيق هرمز، اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية، صحيفة يدعوت أحرانوت، يدعوت أحرانوت تقول خطأ أمني قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني، رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو؟ صحيفة وول ستريت جورنال، وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة، ارتدادات طوفان الأقصى، مشروع حل الكنيست يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي، تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني، سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس، تحذيرات من اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو، الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني، أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير وساعر بعد فيديو قمع أسطول الصمود. رايس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال ميدانيا. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أسطول الصمود قسرا إلى أسدود. قطاع غزة، غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني، قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال، وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تندد، بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان في صفقات الغاز. الإعلام الأمريكي يوجه، كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول شعبيتي 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة أكثره غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:34 والشروق تمام 6:44. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية،

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله تعالى في تأملات في سورة النور، وهي سورة مدنية بإجماع، أي بإجماع أهل العلم. والسور المدنية غالبًا ما تعنى بالتشريع، ولا يعني ذلك إهمال جانب العقيدة أبدًا، فالعقيدة هي الأساس، لكن السور المكية غالباً لم يكن هناك ثمة تشريع وأحكام في الجملة، وإنما يكون هذا كان هذا في القرآن المدني، وهذه السورة مدنية باتفاق كما بينا، وفيها جملة من الأحكام سيأتي بيانها تفصيلاً، وأرجو الحديث عن إجمالها إلى آخرها، ولا أظنها تأخذ لقاءً واحداً، وربما أخذت لقاءين. قال العزيز الجليل في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الكلام الرباني الذي افتتح الله جل وعلا به السورة، السورة في اللغة المرتبة والشرف العظيم. قال قائلهم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. لكن هنا المقصود بالسورة جملة من الآيات، اتفق واصطلح على أنها تسمى سورة، وفي القرآن 114 سورة أنزلها الله جل وعلا لنبيه. كل القرآن أنزله الله، لكن الله قال هنا للتوكيد: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، أي في هذه السورة آيات بينات، ستأتي جملة من الأحكام ثرية بالأحكام هذه السورة، لأنها سورة مدنية، لعلكم تذكرون، والخطاب للمؤمنين. وهذه الآية التي صدر الله جل وعلا بها السورة أشبه بالإجمال، أشبه بالتوطئة والتمهيد لما سيأتي بعدها من أحكام. قال العلي الكبير بعدها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا من أعظم الكبائر، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه، وهو أحد أمور ثلاث حرمها الله على الأمم كلها. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فهذه الثلاث حرمها الله جل وعلا على سائر الأمم في كل كتاب أنزله جل وعلا. فالزنا كما بينا من أعظم الذنوب وأشد الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة والزواني في تنور ضيق عراه يوقد تحتهما النار، كما في حديث جبريل في حديث الرؤيا. هنا يقول العلي الكبير: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية ناسخة لآية الحبس، ناسخة لآية الحبس، وآية الحبس هي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا لما نزلت هذه الآية. قدم الله المرأة على الرجل، لأن الزنا لا يكون إلا بمطاوعة من المرأة، ولو امتنعت لم يقع زنا، فقدم الله جل وعلا المرأة على الرجل في هذا السياق. قال: الزانية والزاني. أما ما يحصل بالقوة والاغتصاب فهذا لا يجري حكمه على المرأة، فلا يجري حكمه على المرأة، ولا تسمى المرأة في هذه الحالة بأنها زانية إذا كانت مكرة، كما يحصل في هذه الأزمنة تحت تهديد السلاح أو الاغتصاب أو ما أشبه ذلك، هذا لا تسمى به المرأة زانية، وإنما يجري الحكم فقط على الفاعل. لكن هنا على الاتفاق السري الذي يحصل بمطاوعة بين الرجل والمرأة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد، والفرق بين الحد والقصاص أن الحد إذا رفع إلى ولي الأمر لا يجوز إبطاله بحال، أما القصاص فإن الحكم فيه لأولياء المقتول أو للمجني عليه إن كان حيا. مثال الأول أن القصاص إلى أولياء المقتول، رجل قتل فأولياؤه ورثته هم أهل الحق فيه، فإن عفوا يحق لهم أن يعفوا، ولا يسمى هذا إسقاط ماذا؟ لا يسمى إسقاط حد، لأن هذا قصاص. والحالة الثانية قلنا إذا كان المجني عليه لم يمت، رجل آذى رجلا حتى قلع إحدى عينيه، والله يقول العين بالعين، لكنه يحق لهذا الذي فقد عينه من جراء صاحبه من جراء أخيه المؤمن أن يتنازل عن حقه. أما الحدود التي شرعها الله مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف، فهذه ليس لأحد أن يتنازل عنها، إذا رفعت إلى ولي الأمر إلى الحاكم وثبتت عنده وجب إمضاء الحد، بل إن الشفاعة لا تجوز فيها. بينما تجوز الشفاعة أين؟ في القصاص، أن يذهب الناس إلى أولياء المقتول ويعطوه مالا حتى يتنازل. أما في الحدود فلا يوجد شيء من التنازل، ولا يجوز إسقاطها بحال كما بينا، وهذا فرق ما بين الحد وماذا؟ والقصاص. الحد الذي بين أيدينا الآن هو حد جلد الزاني المحصن البكر، حد جلد الزاني المحصن البكر. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أرفع الحدود حد الزنا، كم؟ 100. ثم بعد ذلك حد القذف كما سيأتي وهو 80. ثم حد شارب الخمر، فيه خلاف بين العلماء، لكن يصل إلى 80 حينا وإلى 60 أحيانا، لكن أرفع الحدود جلدا هو ماذا؟ حد الزنا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد يكون في المواطن التي ليست فيها مقاتل، يتجنب من يجلد، يتجنب الرأس، يتجنب الوجه، يتجنب الفرج، ويتجنب مواطن القاتلة مثل بعض العروق أو القلب، فلا يجلد عليه، وينوع الجلد في البدن، ولا يجرد من جلد من ثيابه، ويكون الصوت ليس جديدا ولا خلقا، يعني ليس قديما ولا لتوه جديد، كما أنه لا يضرب ضربا قويا ولا ضربا بين بين. هذا جملة ما يقال في حد الجلد. يقول ربنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليس المقصود منع الرحمة، وإنما من الرأفة بالناس عموما أن تطبق الحدود، لأن إقامة الحدود إظهار لشعائر الله، إظهار للدين، ولسنا أرحم بالخلق من ربهم. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا يجمع بين اثنين، بين رجل زاد في الحد وبين رجل قلل في الحد، فيقول الله جل وعلا لمن زاد: لما زدت؟ يقول: يا رب أردت نكاية به، بمعنى أنه حتى يرتدع، فيقول الله جل وعلا له: لست أغير مني ولا أغضب مني. وأما الثاني الذي قلل يسأله ربه فيقول: يا رب رأفت به رحمته، فيقول الله جل وعلا له ماذا؟ لست أرحم به مني. ومن هنا تفهم أن الناس لن يصلحهم إلا شرع الله، لن يصلحهم إلا شرع الله. إمضاء حكم الله على الناس هو المنجي. فلا تأتي في خطابك المنبري على خطبة تهون من شيء والله جل وعلا عظمه، ولا تزيد في شيء أعظم مما قاله الله. وأحيانا يعني نسمع أو يظهر في زماننا أوراق عقوبة تارك الصلاة، تسمع أو يكتب 15 عقوبة لتارك الصلاة، يفعل به يفعل به يفعل به في قبره. وإذا قلت لمن يكتبها ويوزعها: لما تفعل هذا؟ قال: حتى يرتدع الناس عن ترك الصلاة، يكتفى أن يقال لهم ما قال الله ورسوله، فلست أعلم بالطرائق إلى تغيير ما في قلوب الناس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهذا الدين محكم، ليس في حاجة أبدا لزيادة من أحد، ولا يجوز أبدا أن ينقص منه من أحد. قال ربنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا تكون في قلبه عاطفة، وإنما المهم أن لا يحال بيننا وبين إقامة الحد. لا يجوز للحاكم لأي غرض كان، لقرابة أو صداقة أو شفقة في قلبه، أن يمنع حدا. ثم قال ربنا: وليشهد عذابهما، عائد على الزاني والزانية، طائفة من المؤمنين. لأن المقصود وعظ الناس وزجرهم وإقامة الحدود وردع من في قلبه مثقال ذرة من مرض. وهذا إذا أخفيت الحدود فلم يصل مقصود الشرع من إقامة الحد، وإنما لا بد أن يشاهده الناس حتى يرتدع من في قلبه مرض ويتعظ الناس وهم يبصرون ويرون حكم الله جل وعلا في من خالف شرعه تبارك وتعالى. هذا كله فيما يتعلق بمن زنى أو زنت وهي بكر. أما إذا كان محصنا رجلا أو امرأة ثيب فإن حده الرجم مضى بهذا السنة المتواترة الصحيحة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد رجم ورجم أبو بكر وعمر، وعلى هذا عمل المسلمين إلى يومنا هذا. إلا أن السنة أضافت إلى آية النور التي بين أيدينا في رجم البكر 100 جلدة، أضافت إليها أنه ينفى يغرب عاما. قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: لأقضين بينكم بكتاب الله. وقال عن ابن من سأله قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فكلمة وتغريب عام قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقوله صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أول الحدود الذي بين أيدينا، وهو حد الزنا. وأنا أحاول أن لا أستفيض كثيرا حتى لا ينقلب الدرس من تفسير إلى فقه. وقلت إن الإنسان لا ينقاد وراء الأمور العامة، وإنما نحن ننضبط بالتفسير. الدرس أصلا درس تفسير. ثم قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالا بين العلماء، ضربوا فيها مضارب شتى حتى وصلت فيها الأقوال إلى 8 أو أكثر أو تنقص عند البعض، ولا حاجة للتفصيل. لكن الإشكال ناجم أن المسلمين متفقون أن المشرك لا يجوز له أن يتزوج امرأة مؤمنة، لا زانية ولا غير زانية، وأن المسلم أصلاً لا يجوز له أن يتزوج مشركة، اللهم إلا أن كانت من أهل الكتاب. أما المشركة العادية لا يجوز له أن يتزوجها. والله هنا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فواتح تفسير الآية اختلفوا في معنى النكاح هنا، هل المقصود به الوطأ أي الجماع، أو المقصود به العقد؟ هل المقصود به العقد يعني يريد أن يتزوج بعقد، أو المقصود به عين الفعلة نفسها، عين النكاح، عين الوطأ، عين الجماع؟ بكل قال العلماء، ذهب سعيد بن المسيب والشافعي رحمه الله، لماذا قدمنا سعيد؟ تابعي، والشافعي من تابع التابعين. فسعيد رحمه الله والشافعي يرون أن هذه الآية منسوخة، وإذا قالوا إن الآية منسوخة خرجوا من الخلاف فيها، ولكن القول بأنها منسوخة ضعيف، ضعفه كثير من العلماء منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله. أما الآخرون الذين قالوا بأن الآية غير منسوخة اختلفوا في فهم معناها، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن معنى الآية على النحو التالي: أن الله جل وعلا يقول، طبعا يقول في فهمنا ما نفهمه نحن من الآية، نقول إن الله جل وعلا يبغض الزنا إلى المسلمين، ويقول لهم إن الأغلب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن الرجل الذي اعتاد الفجور واعتاد الزنا لا يحب وطئ إلا الزواني والمشركات، لا يحب إلا وطئ. وطئ هنا جماع مو نكاح، مو عقد إنها تكون زوجة، لا، وطئ جماع، لا يحب إلا نكاح ووطئ الزواني والمشركات، يتلذذ بهن. والزانية لا ينكحها، لم يقل لم تنكح، ينكحها، الهاء يعود عليها والفاعل بعدها زان أو مشرك. والمعنى أن الزانية المعروفة بالزنا التي لم تتب، البغي المشهورة بالزنا، لا يرغبها في أن يطأها إلا رجل زان استمرأ الزنا، أو رجل مشرك أصلا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، ما يفرق الأمر عنده، واضح؟ وهذا تجري به الآية على الأعم الأغلب. ومن الدليل على أنه تجري به الآية على الأعم الأغلب أنك تقول إن الفعل الخير لا يفعله إلا تقي، لكن قد يفعل الخير من ليس بتقي. هذا أرجح ما يمكن أن يقال في تفسير الآية، والعلم عند الله. ثم قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، وهذا موضع إشكال لأن هذا تشريع ونحن سقناه سوق خبر، لكن كما قلنا الآية ليس فيها قول واحد أجمع الناس عليه. ثم قال جل شأنه في بيان القذف، قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انتقل هنا من حد الزنا إلى حد القذف، والقذف أن يتهم أو يرمي إنسان امرأة كان أو رجل آخر رجلا كان أو امرأة بالزنا، سواء هذا ثبت يعني بطريقة بلفظ شرعي أو بلفظ لغوي أو بلفظ عرفي، بحيث يفهم السامع أنه أراد قذف ذلك المقذوف رجلا كان أو امرأة بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، هذا على وجه التغليب، وإلا الحكم يجري على رمي المرأة كما يجري على رمي ماذا؟ على رمي الرجل. والذين يرمون المحصنات، يرمونهم بماذا؟ بالزنا، لأن الآية السورة في أولها كلها عن مسوق الزنا. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف. تفسير الآية على النحو التالي: أن الإنسان إذا رمى أحدا في عرضه، رمى رجلا أو امرأة أو رمى امرأة، يلزمه أن يأتي بكم شهود؟ بأربعة، ولا يوجد في الشرع شهادة تحتاج إلى أربعة إلا في الزنا. في القتل كم؟ 2 رجلان، وفي الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، لكن هنا كم؟ 4 رجال. هذا درس فقه لا بد تفاعل. قال الله: فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء، لا بد من 4 شهود رجال، لا تقبل المرأة بحال، 4 رجال عدول يشهدون بطريقة معينة، تفصيلها عند القضاة. إذا أتى بأربعة شهود عدول رفع عنه الحد، وأصبح الزنا ثابت على من رمي به. فإذ لم يأتي بهؤلاء الشهداء 4، يتحقق في حقه بنص القرآن 3 أمور. قال الله: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله على عدم إقامة هذه البينة 3 أمور: الأول أنه يجلد 80 جلدة، والأمر الثاني أنه لا تقبل شهادته أبدا بعد ذلك، وأنه يسمى فاسقا عند من؟ عند الله وعند الناس. قال الله: فإن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الاستثناء اختلف العلماء فيه، هل هو عائد على الآية جملة أو عائد على جزء الآية الأخير: وأولئك هم الفاسقون. وتوضيح ذلك كالتالي: إذا رمى الرجل غيره قلنا يلزمه أن يأتي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتي بأربعة شهداء سمي قاذفا، فإذا سمي قاذفا أوجب الله جل وعلا عليه الحد فيجلد 80 جلدة، وبعد ذلك لا تقبل له شهادة ويسمى فاسق. هذا الأمر الثلاثي ينتقض بأنه يتوب. كيف يتوب؟ قال العلماء أنه يكذب نفسه، أي يبطل الشهادة ماذا؟ الأولى، يبطل الشهادة الأولى. فإذا أبطل الشهادة الأولى يحد أو لا يحد؟ يحد، لأن الذي قذف لا ينتفع بشيء من توبته، فيجري عليه الحد، يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ الناس بعد ذلك. هذه ظاهرة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب وكذب نفسه تقبل له شهادة، وذهب بعض العلماء وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا تقبل له شهادة بعد ذلك، لأن التوبة سر بينه وبين الله. لكن كما قلت الجمهور يقولون أنه إذا تاب وكذب نفسه تقبل له بعد ذلك الشهادة، ويرفع عنه وصف بأنه فاسق. هذا في من رمى. الآية عامة الآن في كل أحد، فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على بعض الصحابة في قضية أزواجهم، فكأن سعد بن عبادة سيد الخزرج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لو أحد يأتي يدخل بيته ويلقى رجلا مع امرأته وين أروح أنا أجيب 4 شهداء؟ يعني من يقدر يصبر حتى يروح يجيب 4 شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إن الله أغير من سعد. فجاء في بعض روايات مسلم أن هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له مثل هذا الأمر، ثم إن هلالا في رواية مسلم وعويمر في رواية البخاري، وقيل إنها قصتان وقيل القصة اختلف في الأسماء لكنها واقعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وجد رجلا مع امرأته وأنه قدر أن يصبر حتى الصباح وهو يسمع ويرى. فقالت الأنصار: سيجلد النبي هلالا. لماذا سيجلده؟ لماذا قالوا هذا على الآية ماذا الأولى أنه لم يأتي بأن يأتي 4 شهداء ويقول ما في أحد إلا أنا، لكن الله أنزل قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآية نزلت تفصيلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل سواء كان عويمر أو هلال أو كلاهما والمرأة، وألزمهما. هذا يسمى ماذا في الشرع؟ يسمى لعان، وما يحصل ما بينهما يسمى تلاعن. فأقسم هلال بنفس سياق القرآن، ما يعدل عن لفظ القرآن، قال: أشهد بالله 4 شهادات أنني صادق فيما رميتها به، والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميته به. قبل أن يقول الخامسة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فمه، على فم المتكلم، وقال: إن هذه موجبة، موجبة لأن شأن الله عظيم. صعب أن يأتي إنسان يقول والخامسة أن لعنة الله عليه، يقولها اختيارا وهو كاذب، لأن الله أعظم من ذلك، لكنه قالها. فجيء بالمرأة فقالت: أشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، كاذب في ماذا؟ فيما رماني به. لما جاءت عند الخامسة قال ابن عباس تلكأت، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، خشيت على العار. فقالت: والخامسة طبعا الخامسة والخامسة تقرأها واحدة بالرفع واحدة بالنصب، هذا شؤون إعرابية لا علاقة لها بالمعنى، لأن في الآية الأولى معطوفة على فشهادة وهي مبتدأ، في الآية الثانية معطوفة على أن تشهد 4 وهي مفعول به. فالسياق عندما نقوله نحن غير سياق القرآن، فالرفع والنصب لا يقدم ولا يؤخر. فنعود، فقالت: والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فقيل لها: اتق الله، فإنها موجبة، لكنها قالت: لا أفضح قومي، وقالتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أبصروا به، يعني انتظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو كاذب فيما رماها به، وإن جاءت به أجعد أكحل العينين خدلج الساقين فهو صادق فيما رماها به. هذه الأوصاف، أوصاف من؟ أوصاف الزوج، وأوصاف من رميت به المرأة. فكان هلال أبيض صبط، يعني شعره ناعم وسط، ليس بناعم وليس بملتوي. ووصف ذلك الرجل كان أكحل خدلج الساقين في وصف إليتيه، ذكر أوصاف. فجاءت به كما وصفها بها زوجها، يعني كان زوجها صادقا فيما اتهمها به، جاءت به صورة طبق الأصل لمن رماها به. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. وهذا دليل على أن الأحكام الشرعية لا تنقض، الأحكام الشرعية لا تنقض إن كانت مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اللعان ينجم عنه أمور، أولها التفريق ما بين الزوجين. الطلاق الآن ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين أو نقول 3: طلاق رجعي، وفيه بينونة صغرى، وفيه بينونة كبرى. طلاق رجعي: رجل طلق امرأته مرة أو مرتين، فله في العدة أن يراجعها حتى لو لم ترضى، هذه مسألة. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة أو طلقتين وتنتهي العدة، فهذا يسمى بينونة صغرى، له أن يتزوجها مرة أخرى متى؟ بعقد جديد ومهر جديد، واضح؟ الحالة الثالثة ما يسمى بالبينونة الكبرى، وهو أنه إذا طلقها ثلاثاً، فهذه إذا طلقها ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، واضح؟ في اللعان إذا فرق بينهما لا تحل له أبداً حتى الممات، ولو تزوجت ما تزوجت بعده أزواجاً عدة فلا تحل له أبداً بعد من؟ بعد الممات. هذه واحدة. هذا الصبي الذي ولد يحكم به لمن؟ للمرأة، لا ينسب إلى الرجل لأنه تبرأ منه، لا ينسب للرجل وإنما ينسب لماذا؟ ينسب لأمه، ينسب لأمه. هذا ما يتعلق بالتلاعب. قال الله جل وعلا بعدها، تكلم جل وعلا في آية الإفك وسيأتي شرحها، لكن نبقى في آيات الأحكام هذه. من هنا يعلم أننا ذكرنا كم حد؟ حدين، حد الزنا وحد القذف، وقلنا حد الزنا كم؟ 100، وحد القذف 80، وقلنا كذلك إن الزنا يشترط في ثبوته 4 شهداء إلا أن يقر الإنسان بنفسه، هذه مسألة أخرى كما فعل معز. وقلنا في حد القذف أنه لا بد أن يأتي ب4 شهداء إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان زوجا، فإذا كان زوج رمى زوجته فإن الأصل أن الزوج لا يرمي زوجته جزافا في الغالب، ولهذا جعل الله للأزواج مخرج بأن جاء بقضية اللعان. واللعان هل من أين مأخوذ؟ قال بعض العلماء لأنه قال أن لعنة الله عليه، وقيل وهو أوضح وأكثر إن قضية يصير بينهما بعد ذلك طرد وماذا؟ وتباعد. هذا ما سلف بيانه. ثم ذكر الله جل وعلا في السورة الكريمة خبر الإفك، قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله جل ذكره: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. 16 آية من سورة النور، أهم ما فيها الفوائد، وإلا حديث الإفك مشهور، لكن نقول نأخذ الفوائد جملة بعد أن نذكر القصة كاملة. طبعا كلمة إفك في اللغة معناها إيش؟ القلب. الإفك هو ماذا؟ هو القلب. الله يقول: والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم من؟ قوم لوط. لماذا سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلبهم، رفع الأرض ثم ردها. فقلب الحقائق يسمى ماذا؟ يسمى إفك. أين الإفك هنا؟ ترمى خيرة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها زوجة نبينا بالزنا، فهذا قلب لماذا؟ قلب للحقائق وافتراء على الله، ولهذا سمي حديث الإفك. حديث الإفك جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، أقرع في إحدى غزواته جاء السهم على عائشة، أخذها معه المعركة، كانت غزوة بني المصطلق، انتهت المعركة إلى أمور عدة، حصل فيها صلح وحصل فيها بعض الأسر، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش لما يعود يعود على مراحل، في إحدى رحلاته أناخ المطايا في أحد الأودية، وعائشة رضي الله عنها في الهودج، والهودج هذا موكل به أناس يحملونه، ذهبت لتقضي حاجتها، لما ذهبت لتقضي حاجتها انفرط عقد كانت تلبسه، فلما رجعت إلى مكانها تحسست جيدها وجدت أن العقد قد انفرط، بدهي ذهبت تأخذ تبحث عن العقد، في الفترة التي ذهبت فيها تبحث عن العقد أذن بالرحيل، الجيش له قائد والنبي صلى الله عليه وسلم وله ناس يديرون الجيش، أذن بالرحيل، جاء المسؤولون عن ماذا؟ عن الهودج، وأم المؤمنين آنذاك كم كان عمرها؟ 13 عاما، خفيفة اللحم جداً، فكونها فتاة 13 عاما، امرأة سنها 13 عاما خفيفة اللحم، ورجال أقوياء يحملون الهودج، سواء كانت في الهودج أو لم تكن في الهودج لن يشعرون بخفته ولا بثقله، هذا أمر بالعقل، فحملوا الهودج ليمضي قدر الله، والله إذا أراد شيء هيأ أسبابه، حتى لو شعروا بالخفة لن يشعروا بها آنذاك، وإلا لن يمضي ماذا؟ لن يمضي قدر الله، والله يريد إمضاء قدره. حملوا الهودج ومشى الجيش، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر الجيش، ليس مشغولا بأمر عائشة حتى يسأل عنها، والجيش ماض وهي رجعت لم تجد أحدا، كل الذي جاء في بالها أن القوم سيرجعون سيفقدونها ويرجعون، فأتت تحت ظل شجرة في نفس المكان، تغطت بخمارها ونامت، غلبتها عيناها نامت. كان صفوان ابن المعطل ابن المعطل السلمي صحابي جليل من خيار الصحابة في آخر الجيش. لماذا في آخر الجيش؟ قال بعض العلماء إنه كان يتفقد الجيش، لكن الأظهر أنه كان رجل نوام، لأنه جاء في الأحاديث أنه كان ينام عن صلاة الفجر، فهو رجل ثقيل النوم نام لقدر الله. لما جاء رجع ومعه دابته رآها، لما رآها عرفها أم المؤمنين ويعرفها قبل آية الحجاب وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه شعر أنه سيحدث أمر، وهذا توفيق من الله جل وعلا أن الإنسان أول ما يواجه الحدث أول كلمة يقولها غالبا هي التي تحكمه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها تبكي عند قبر، قال إنما الصبر عند ماذا؟ عند الصدمة الأولى. لكن الإنسان تأتي خبر يلعن ويسب ويخاصم بعد 5 ساعات يقول يلا نفكر، خلاص وش تفكر، كل الكلام قلته الآن، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، عند تلقي الخبر، عند التعامل مع الحدث. لا تظهر اعتمادك على نفسك، اظهر اعتمادك على من؟ على الله جل وعلا. أي شيء تتلقاه حتى النعمة عندما تأتيك أظهر أنها من عند الله، هذا سبب ثباتها. والبلوى عندما تأتيك أظهر أنه بحول الله تزال، هذا سبب ماذا؟ سبب زوالها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يتكلم أن آخر راحلة جاءت أم المؤمنين ركبت وأخذ يقودها، ولم يكلمه ولم تكلمها. قبل أن يصلوا الجيش إلى المدينة تقريبا عند العشيرة، العشيرة الآن 20 كيلو 30 كيلو في طريق المدينة، في ذلك المكان الجيش أرأناخ في شدة الظهيرة نهار، والناس ينزلون أمورهم ومتاعهم، والجيش كبير، كل من 3 أو 4 أصحاب يأخذون شجرة، وعبد الله بن أبي بن سلول معهم بقدر الله، هذا المنافق معهم، صفوان قدم ومعه أم المؤمنين. فلما رآها صفوان، رأى عبد الله بن أبي، رأى صفوان يأتي بعائشة إلى مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزلها، قال امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. هذه الكلمة قالها بطريقته الخاصة دون أن يشهد أحد عليه، فالناس بعد ذلك تلقفوا هذه الكلمة على 4 أقسام. قسم قالها وهم المنافقون الذين مع من؟ مع عبد الله بن أبي. وقسم لم يتكلموا لا ببراءتها ولا باتهامها، وقسم نقلوا هذا الكلام دون أن يفهموا أنه أمر عظيم، وهو الذي نقل الله فيهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقسم برأوا عائشة منه نفوه عن عائشة، وهذا صنيع أبي أيوب وزوجته. كم قسم؟ 4. قسم هم الذين قالوه وحكوه، وقسم نقلوه دون وعي وهم قليل، وقسم وهو جماهير الصحابة لم ينقلوه ولم ينفوه، كانوا ساكتين زي اللي يقولوا عامة ما نشغل، وقوم نفوه عن عائشة وبرؤوهم، ومن أشهرهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته. هذه أحوال الناس جملة. لما قال هذا الأمر، طبعا وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لا تدري، فكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها فقدت تلك الملاطفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها إياها، وكانت أحب أزواجه إليه، حتى إن الأنصار كانوا إذا أرادوا أن يهدوا هدية يأتون لليوم الذي فيه النبي عند عائشة فيهدونه الهدية، فتغير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدر بخلدها شيء، وهذا كله كما قلت بقضاء الله وقدره. بعد أن برئت خرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، ذهبوا إلى قضاء الحاجة، وهما في الطريق هذه أم مصطح تعلم بالخبر وتعلم أن مصطح ابنها ممن خاض في الكلام، فتريد توصل الرسالة إلى من؟ إلى عائشة، لكن ما بتأتيها مباشرة، فعمدا تشعر نفسها إنها سقطت. الإنسان إذا هو يمشي إذا سقط يحدث صوت، إلا يقول كلمة تجري على لسانه، والناس يختلفون، إنسان يقول بسم الله، إنسان يقول أعوذ بالله، إنسان يلعن، إنسان يسب، يختلفون. هذه لما سقطت قالت ماذا؟ تعس مصطح، هذا مصطح ولدها دحين، فاستغربت عائشة قالت سبحان الله، يعني ايش العلاقه؟ انت تطيحين تقولين عائشه مصلحه، تسبين رجلا شهد بدرا. شوف الان مصطح ماذا يقول في عائشه، وعائشه ماذا تقول في مصطح، وهي كلها تريد ان تمرر العباره. قالت يا هنتاه، يا هنتاه هذا للمنادى البعيد، لكن هي تريد ان تقول لا انت ما انت ما انت عائشه هنا، ما انت عارفه شيء. ثم اخبرتها الخبر، لما اخبرتها الخبر رجعت رضي الله عنها وارضاها الى النبي صلى الله عليه وسلم ادبا لم تكلمه، لكن فهمت الان لماذا الملاطفه تغيرت. فلما جاء الصباح استاذنته ان تتمرض عند ابويها فاذن لها، فذهبت تتمرض عند ابويها. من ابويها؟ ابو بكر وام رومان التي هي ام من؟ ام عائشه. ذهبت إلى أبويها وأخذت تبكي لا يرقى لها دمع، وسألت أمها، أمها تريد أن تخفف عنها، قالت لها كلمة معروفة بالعقل، قالت يا بنية قلما يكون جارية مثلك في حسنها لها مكانة عند زوجها إلا إن الناس تتكلم فيها، وكل ذي نعمة محسود، هذه سنة الله في خلقه. فأخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها وهي في بيتها. على الجانب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم جمع اثنين من خواص أهله، علي وأسامة، فسأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فسأل عليا قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن ماذا؟ ابن عمه، فهو ينظر للحدث من باب أن ما يأتي للنبي يأتي عليه، لأن كلاهما من بني هاشم، فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك. النساء غيرها كثير، في مثل عند العامة يقولون باب يجيك مثلا كذا منه الريح سده واستريح، يعني لا تدخل نفسك في متاهات، خلاص تزوج غيره وتنتهي القضية، يريد بتر الأمر لا يريد القدح في عائشة، لكن هو والنبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة كلهم من بني هاشم، ما يلحقه يلحقه، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقالت يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا إلا أني أغبطها تنام عن العجين، يعني جارية حدثت السن تنام عن العجين، يعني تعجن ومع ضعفها تنام، فتأتي الداجن يعني التي في البيت زي الدجاج وغيره التي يربى في البيوت فتأكله. فسكت صلى الله عليه وسلم، وتبين له إلى حد كبير أن الوحي ما نزل أن عائشة بريئة، فصعد المنبر وقال من يعذرني، يعني في الذين يتكلمون، من يعذرني في رجل رمي به أهلي لا أعلم عليه إلا خيرا، يقصد من؟ صفوان، ولا يدخل مع على أهلي إلا معي، يعني ما يدخل بيتي لوحده. فقال ما أحد الأنصار من الأوس، فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قل لنا من هو قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج قل لنا من هو قتلناه. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، الآن نسي الموضوع سعد بن عبادة، قال ماذا؟ قال والله ما تقدر تقتله، طبعا قلب القضية. الآن من العظيم هنا؟ العظيم عائشة، عائشة تقول هذا، ماذا تقول؟ تقول وإنما أدرك سعد الحمية وإلا هو رجل صالح. هو الآن بدل لا يدافع عنها قلب القضية، قلب قضية التحدي بين الأوس والخزرج، ومع ذلك عذرته عائشة وهي تحكي القصة، قالت إن سعد رجل صالح لكن أخذته الحمية، قضية أن واحد يأتي يقول أخذ واحد من قبيلتك واقتلوه، قال والله لن تقدر أن تقتله، فاختصم الحيان الأوس والخزرج، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهدي بينهما ثم نزل من المنبر. حتى مضى شهر والحادثة تؤرق رسول الهدى وأعظم الناس طهرا والوحي لم ينزل، ابتلاء من الله لنبيه. نهاية الشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر، وعائشة في جانب البيت تمرض وعندها أبويها أم رومان وأبو بكر، فقال لها يا عائشة إن كنت يعني أفعلت ذنبا فاستغفر الله فإن الله يغفر لمن تاب، وإن كنت صادقة فأخبريني. فقالت رضي الله عنها وأرضاها لو أخبرتكم لن يصدقني أحد وأنا لست مذنبة. ثم إنها نسيت اسم يعقوب، قالت حالي وحالكم كحال أبي يوسف. من أبو يوسف؟ يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لما لكن عسى الله أن يجد لي مخرجا أو كلمة نحوها. هذا كان في يوم شديد البرد اليوم، فنزل الوحي عليه وسلم فأخذ يثقل عليه الوحي حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يتقاطر منه العرق كأنه في يوم حار. ثم قال يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأمها قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت ماذا؟ ماني قائمة. قالت والله لن أقوم إليه، لا أحمد إلا من؟ إلا الله. طبعا هي يحق لها أن تفعل ذلك لأنها زوجته وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تفعل ذلك وهي أم المؤمنين وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، مرض في بيتها ومات ما بين سحرها ونحرها، ودفن أين؟ في حجرتها في بيتها رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لا أحمد إلا الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء لا بد أن يوطن ماذا؟ يوطن نفسه. المقصود هذا جملة ما حصل في حديث الإفك. نأتي للفوائد. الفوائد أن الأمر قد يبدو في أوله شر وفي طياته الخير العظيم، وهذا نص الله عليه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكثير من الأمور يظهر في أولها الشر أو يظهر للناس أنها شر وينقلب تحتها خير عظيم. نجيب مثل سياسة، منطقة جيزان كانت منطقة شبه منسية، لما جاءها حمى المتصدع تغيرت كثير من أمورها، صابها نفع عظيم. فجاءت حمى المتصدع هذه نفع لأهل جيزان. هذه قس عليه أي شيء في أمور السياسة، في أمور الحياة، في أي شيء تحسبه شر وينقلب وراءه خير عظيم. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. هذه واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ثبت عنده براءة ابنته قال والله لا أنفق على مصطح أبدا، مصطح فقير، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما ثبت له براءة ابنته وأن مصطح كذب عليها ومضى بالحديث قال لا أنفق عليه. فأنزل الله في آيات الإفك ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله.

0: يتلقى عليه. واضح؟ هذا الذي جعلهم يقولوا إنه لا يضيع عند الله شيء. فيوم بدر والهجرة لم يضعها الله، رغم أن مصطح غفر الله له وعفى عنه رضي الله عنه وأرضاه خاض كان ممن قال أو دخل في قضية حديث الإفك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا يصور حالة من؟ حالة أبو أيوب الأنصاري الذي سأل زوجته: يا أم أيوب، أكنت فاعلة مثل ما يقول الناس في عائشة؟ قالت: لا. قال: والله لا، عائشة خير منك. فسألته عن فعل صفوان فقال لها: وصفوان خير مني. والمعنى أنهم كانوا يحسنون الظن بغيرهم بالناس. وأصلاً الإنسان إذا ساء ظنه في نفسه ساء ظنه في الآخرين. لكن من حق الإنسان أن يحتاط أحياناً من بعض أهل الريبة بمقدار، لكنه لا يظهر هذا للناس. من فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أشكل على العلماء معنى الآية، هل المقصود الأفراد أو المقصود الأقوال؟ فبعضهم يقول المعنى الخبيثات من الأقوال لا يستحقها إلا الخبيثون من الرجال، والخبيثون من الرجال لا يستحقون إلا الخبيثات من الأقوال في وصفهم، والطيبات من الأقوال لا تليق مدحا إلا بالطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال لا يليق بهم مدحا إلا الطيبات من الأقوال. وبعض العلماء يقول: لا، إنما الآية عموما في الأقوال والأفراد، والمعنى أن الأصل أن الخبيث لا يقترن إلا بالخبيثة، والطيبة لا تقترن إلا بالطيب. فكان الواجب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأطهار وأفضلهم، فحري أن تكون زوجته عائشة طيبة طاهرة. نختم بفائدة أخرى، وهي أن الله جل وعلا ذكر قوما اتهموا ثم ذكر براءتهم. فذكر اتهام يوسف بما برأه الله، ما بالقميص، وشاهد شاهد من أهله، رجل في البيت إن كان رضيع أو غيره. ومريم عليها السلام اتهمت فبرأها الله بنطق من؟ نطق عيسى، قال: إني عبد الله. وفي الخبر الصحيح عند البخاري أن موسى عليه السلام اتهم فبرأه الله بماذا؟ بالحجر، الحجر صار يمضي بملابسه. هؤلاء ثلاثة. واتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله بماذا؟ بالقرآن. اتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله جل وعلا بالقرآن. قال الله في آية لا تقبل التأويل: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقولون فيهم، لهم مغفرة ورزق كريم. كريم هنا بمعنى شيء نفيس. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها برأها الله من فوق سبع سماوات. فمن اتهم عائشة بالزنا فقد رد على الله ماذا؟ قوله. ومن رد على الله قوله فقد كفر. من رد على الله قوله فقد كفر. والله جل وعلا برأ عائشة من فوق سبع سماوات. هذا جملة ما يمكن أن يقال. وأعظم ما تستفيده أنت في حياتك أن الابتلاء لا يسلم منه أحد. يبتلى الناس الأمثل فالأمثل، وعلى الناس أن يكونوا صابرين فيما يبتلون في أي نوع كان من أنواع البلاء، في نقص الأولاد، في نقص الأموال، في قدح الأعراض، في غير ذلك. الإنسان يستعين بالله ويعلم أن بعد العسر يسرا، وأن الله جل وعلا ذو فرج قريب ورحمة واسعة، وأن الأمور إذا أن الحبل إذا اشتد انقطع، وأن السحاب إذا تراكم هما، يعني يمطر. ويستعين الإنسان بالله، والله جل وعلا غفور رحيم. هذا ما تيسر.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد،

للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم يا عظيما يا عظيما يا عظيما يوجى لكل عظيم وكريما يحب كل كريم يا إلهي وسيدي أنت جاهي

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الاستخارة والمشاورة.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس أسماء الله الحسنى، درس اليوم حول اسم اللطيف. وقبل أن نبدأ بتعريف هذا الاسم، لا بد من مقدمة قصيرة. دائما وأبدا نحن في التدريس يجب أن نعود إلى الأهداف الكبرى. حينما يتعلم المدرسون أصول التحضير أو أصول التدريس، الفقرة الأولى من كل درس محضر الهدف العام، ثم الهدف الخاص، ثم مراحل الدرس. لماذا يلزم المدرس مع كل درس يحضره أن يشير إلى الهدف العام؟ لأن الإنسان أحياناً تذل قدمه وينحرف عن الهدف الكبير ويستهلك بفروع الموضوع. فلذلك ونحن من حين إلى آخر نعيد أنفسنا إلى الهدف الكبير من معرفة أسماء الله الحسنى. شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. فإذا درست موضوعا حقيرا أو تافها أو سخيفا، فهذه الدراسة وهذا الانتباه وهذه التمحيصات وتلك التحقيقات وهذه المتابعات بجملتها سخيفة. لماذا؟ لأن الموضوع تافه. كلما شرف الموضوع شرف العلم. هل يوازن خالق مع مخلوق، قديم مع حادث، كامل كمالا مطلقا مع ناقص؟ فأنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تتعرف إلى خالق الكون. وقد يبقى السائل: وما علاقتي بأسماء الله الحسنى؟ أقول لك الجواب. قال عليه الصلاة والسلام: تخلقوا بأخلاق الله، إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض، ولن تحقق هذه الخلافة إلا إذا تخلقت بأخلاق الله عز وجل. فإذا تعلمت جانبا من أسماء الله الحسنى فينبغي، وكما تعلمون في كل درس نقول في بعض ثنيات الدرس: ما حظ المؤمن من معرفة هذا الاسم؟ ما حظ المؤمن من معرفة اسم العزيز؟ أن تكون أنت عزيزا. ابتغوا العزة، ابتغوا عند الله العزة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. كلما تعلمت اسما من أسماء الله الحسنى ينبغي أن تسأل نفسك: ما حظي من هذا الاسم؟ درسنا اليوم حول اسم اللطيف. الحقيقة التي أتمنى على كل منكم أن تكون واضحة في ذهنه أن هذا الكون كله في أصل خلقه خلق وسخر للإنسان تسخيرين: تسخير تعريف، تسخير تكريم. يعني الشيء أنت قد تشرب هذا الكأس من الماء، استفاد منه جسمك وارتوت عروقك، ولكن هذا الماء خلق لهدف أكبر من أن تشربه، خلق لكي تعرف الله من خلاله. من جعل الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة؟ من جعله ذا خاصية عالية في النفوذ؟ من جعله يتبخر في درجة منخفضة جدا في درجة 14؟ من جعله يحل المواد الكثيرة؟ من جعله قوام الخلية الحية؟ من صمم هذا الماء؟ فأنت إذا عرفت الله من خلال الماء فقد حققت الهدف الكبير من خلق الماء. أما إذا شربت كأس الماء فقد حققت الهدف الصغير. الهدف الكبير أن تعرف الله من خلال الماء، أن تعرف الله من خلال الهواء، أن تعرف الله من خلال الطعام، أن تعرف الله من خلال نفسك التي بين جنبيك، أن تعرف الله من خلال ابنك، أن تعرف الله من خلال الجبال. هذا كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موجز قصير جامع مانع، فقال حينما رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. يعني أنت أيها الأخ الكريم إذا كان دخلك لا يسمح أبداً بأن تشتري باقة من الذهب، الذهب شيء كمالي في حياتنا، لكنك إذا وقفت أمام بائع زهور وتأملت جمال الله عز وجل من خلال جمال الزهرة، وتأملت هذه الرائحة الفواحة العطرة، ورأيت في الزهرة تناسق الألوان، وتعلم علم اليقين أن هذا الزهر لا يؤكل، حينما خلق خلق خصيصا لإمتاع عينك وأنفك. إذن هذا إكرام، هذا من مودة الله عز وجل. إذا تعرفت إلى الله من خلال هذه الطاقة من الزهر فقد حققت الهدف الأكبر من خلق الأزهار ولو لم تقتن في حياتك زهرة واحدة. واضح الفكرة؟ لو قرأت كتابا عن العسل ويعني أصابك العجب العجاب من هذه النحلة، تلك الحشرة الاجتماعية ذات النظام البديع، يعني أرقى المجتمعات البشرية، هذا كلام علمها، أرقى المجتمعات البشرية. أي مجتمع ديمقراطي، المواطن يعرف ما له وما عليه، له حقوق، تنظيم دقيق جدا، كل شيء في وقته في موقعه في مكانه في زمانه، أرقى المجتمعات البشرية لا ترقى إلى مستوى النظام الاجتماعي عند النحل وعند النمل. إذا قرأت كتابا عن النحل وشعرت أن الخالق جل وعلا أبدع في خلق النحل فأدركك الخشوع وربما انهمرت عينك، أنت حققت الهدف الأكبر من خلق النحل ولو لم يكن دخلك يسمح أن تشتري شيئا من العسل. والذي أكل العسل حتى امتلأت حجراته وخلاياه من هذا العسل ولم يفكر في هذه المادة التي أكرم الله بها الإنسان، عطل الهدف الأكبر واستفاد من الهدف الأكبر. إذن اتفقنا على أن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. طب اسمه اللطيف، هل ترى في الكون ما يدل على أنه لطيف؟ سؤال. تفضل. الهواء، الحقيقة الهواء معنا نستنشقه ولو حركناه لشعرنا بوجوده. الهواء يحمل طائرة وزنها 350 طن، 350 طن، 150 طن، هي كانت الطائرة 150 طن الوقود 50 طن الركاب مع الحاجة، الهواء يحمل 350 طن، يعني شيء مهم جدا. حينما تدخل المركبة الفضائية في الغلاف الجوي تصبح كتلة من اللهب، يعني شيء الهواء صار في احتكاك. ومع ذلك إذا كنت على سطح الأرض الهواء لا يرى وليس له صوت، إذا كان ساكنا موجود وغير موجود لا يحجب الرؤية، ترى أخاك عبر الهواء وتسمع صوته عبر الهواء، الهواء موجود وكأنه غير موجود. إذن الهواء لطيف. طيب، الحقيقة ربنا عز وجل يقول الله لطيف بعباده، يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسم اللطيف له معاني كثيرة، أحد هذه المعاني أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا. يعني مثلا تجيب تأتي بجهاز راديو وأدر مفتاحه على إذاعة من الإذاعات، تستمع إلى نشرة الأخبار، الأخبار أين هي؟ في الجو موجودة، هذا الجهاز لاحظ التقطها. هل تستطيع أن ترى بعينك موجات الإذاعة؟ ما تراها بعينك. هل تسمعها بأذنك من دون جهاز إرسال استقبال؟ لا تسمعها. هل لها وزن؟ هل لها رائحة؟ لا. إذن موجات الإرسال لطيفة، يعني موجودة، والدليل حينما تمتلك جهاز استقبال وتديره على إحدى المحطات تستمع إلى نشرة الأخبار، فإذا أزحت عنك الجهاز لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا ولا تشم شيئا. إذن هذا الإرسال موجود لكن بلطف. عم أقرب الأمثلة، الإرسال موجود لكن بلطف، الهواء موجود لكن بلطف. أما الهواء إذا تحرك، إذا تحرك بسرعة تزيد عن 800 كيلومتر في الساعة، هل تصدقون أن هذا الإعصار لا يبقي شيئا على سطح الأرض؟ لا يبقي شيئا. قرأت عن إعصار في أمريكا، إنسان له فيلا، يعني دار فخمة جدا، وله سيارة من الوزن الثقيل، أصاب هذه المدينة إعصار، عثر على محرك سيارته فقط بعد 5 كيلومترات من داره، ولم يكن للدار أي أثر ولا للمركبة أي أثر. هذا الهواء إذا تحرك. أما إذا سكن لطيف جدا، لطيف لا تراه بعينك، ليس له رائحة، ليس له صوت، ليس له حس. إذن معنى اللطيف بالمعنى اللغوي الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره. هذا الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا. يعني هذا الماء نقطة ماء

يعني من الصغر بحيث لا تراها، من الشفافية بحيث لا تراها، الهواء لطيف، موجات الإرسال لطيفة، الكائنات الحية في هذا الكأس من الماء لطيفة. طيب إذا قلنا الله لطيف بعباده يعني معك الله عز وجل، يسمع صوتك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما في رأسك من أفكار، من طموحات، من صراعات، من آراء، من معتقدات، من تصورات، من تخيلات، يعلم ما في قلبك من هموم، من متاعب، من آلام، من ضغوط، من خوف، من قلق، ومع ذلك وجوده معك ليس ثقيلا. صور لو إنسان لازم إنسان قعد قعد مشي مشي دخل لبيته دخل معه خذوا طريق صدره بده ياكل صدر كل معنا على خمسة أيام يطلع من جلده الواحد حل عني بيقول له حل عني إن هذا إذا كان ما حكى ولا كلمة لا انتقد لا اعترض لا ضايقك لا طلب ما طلبك بس ماشي معه يتحمل واحد معك على طول تحس يضيق بتحب ترتاح بتحب تستلقي على الفراش بتحب تسكت أيام إذا معك شخص يحكي يسألك هو واحد تعبان للحكي بحب يسكت إذا معه شخص تلاقي صار في عبء عليه الله معك لكن ما بتحس بوجوده وجوده غير ثقيل عليه وهو معكم أينما كنتم ما من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني كلمة لطيف إن الله عز وجل من اللطف من الدقة بحيث لا تراه ولا تسمعه ولكن تراه بعقلك لهذا جاء في الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك اجعلنا نخشاك كأننا نراك إذا المعنى الأول أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا ولما كان الله سبحانه وتعالى منزها عن الجسمية ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متحيز وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان الله عز وجل منزه عن الجسمية والتحيز والجهة أين الله؟ هنا فوق يمين يسار أمام وراء تحت في كل مكان مع كل شيء لكن لا كشيء في شيء مع كل شيء وفوق كل شيء وإلى جانب كل شيء لكن لا يجوز أن تشير إليه بحي بجهة الله على اليمين انتبه على اليمين في سيارة فالسيارة أخذت جهة لا يجوز أن تنسب إلى الله الجهة ولا الحيز معنى حيز هذا الكأس يشغل حيزا في هذا المسجد له وزن وله ارتفاع وله قطر حجز على الطاولة مكان وحجز في الفراغ مكان وله وزن هذا حيز فربنا عز وجل ليس بمتحيز أي لا يشغل حيزا وليس له جهة يشار إليها وليس له مكان وليس له زمان لذلك لما ربنا عز وجل قال وجاء ربك قال جاء أمر ربك حينما يأتي البلاء يعني وجاء ربك أيام الإنسان يكون منحرف مسرف يأتي كل يوم كاليوم السابق صحة وطعام وشراب مكانة اجتماعية وقوة وطغيان وسيطرة لكن فجأة يأتيه مرض عضال فجأة لا يرى فجأة يشعر

0: بآلام في صدره شديدة، آلام في يده اليسرى، فجأة يشعر من له وجاء ربك، يعني جاء أمر ربك. إذن إذا قلت الله لطيف، إذن الله عز وجل لا يشغل حيزا، ليس له جهة، ليس له مكان، ليس له زمان، ليس بجسم ولا صورة ولا متبعد ولا متجزئ ولا متحيز، إلى آخر هذا التعريف. إذا لما كان الله منزها عن الجسمية والجهة لم يحس به، فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم، فوصفوا الله تعالى بأنه لطيف بمعنى أنه غير محسوس. وكونه لطيفا بهذا الاعتبار، هذا الاسم من صفات التنزيه، يعني سبحانه أن يكون له جسم، سبحانه أن يكون متحيزا، سبحانه أن يشغل مكانا، سبحانه أن يحيط به زمان، سبحانه. إذا اسم اللطيف من أسماء التنزيه، معك لكن بلا شعور، لا تدركه الأبصار لأنه لطيف وهو يدرك الأبصار شيئا. والدليل مع كل واحد منهم دليل. أيام الإنسان يعمل عمل لا يرضي الله، يحاسب عليه بعد قليل حسابا عسيرا، معنى شافك. أحيانا تفكر في عمل لا يرضي الله، تجد الله عز وجل قد عاقبك، معناها علم بما في نفسك. لطيف لا تحس بوجوده، وجوده ليس ثقيلا عليك لكنه موجود، بل إن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، معنى وأخفى أي وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني أنت على دخل 3000 في الشهر مستقيم، بارك الله بك، أما على دخل 20,000 ما نعرفه، على دخل 100,000 في الشهر، إذا معك 200 مليون بتنتج على الجنوب تقول الأرض ما نعرف الله شو يستوي. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هلا أنت مستقيم وأعذر، ترى بعد الزواج تبقى تجي على الجنوب بعدين، والله أخي ما خلتني، فانو ما خلتني، ما نعرف. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قد يقول قائل أنا لو الله أعطاني لا أعطي، لو الله أعطاك هل تعطي أم لا تعطي؟ من يعلم ذلك؟ أنت لا تعلم لكن الله يعلم. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن الله لطيف، لطيف اسم تنزيه، وفي الوقت نفسه لطيف موجود معك، خواطرك، مشاعرك، أحاسيسك، طموحاتك، صراعاتك، آلامك، ضيق نفسك، كله معروف عنك، لكن من دون أن تشعر به. إلا أنه، وأقول لكم هذا الكلام، إلا أن المؤمن ما دام يعبد الله كأن الله يراه تلاقيه متأدب حتى وحده، هو لا يرى الله بعينه لكنه يراه بعقله. وكلام العوام الذي يقال كل يوم، يا أخي الله ما شاف، بالعالم عرف. حتى في مؤمنين وهم في فرشهم يتأدبون مع الله عز وجل، يعني بلاحظ يكون ثيابه كاملة، بيحب يكون حركاته كلها فيها أدب، حتى إذا دخل الخلاء له دعاءه، حتى إذا دخل الحمام له موقفه في أدب، لأن الله يراقبه. يعني أما هالأفكار الآن غير صحيحة أو لا ينبغي أن يستنبط منها شيء، لكن أحد العارفين كان مادا رجليه فسمع في قلبه أن يا فلان أهكذا تجالس الملوك، فنذر ألا يمد رجله ما عاش، يعني هذا درجة عالية جدا جدا جدا من الشعور بأن الله معك. أحد الصحابة يقول حينما صافح يد النبي عليه الصلاة والسلام قال والله منذ صافحت يد النبي ما مست يدي ذكر طول حياته إكراما لهذه المصافحة. فكلما ارتقى إيمانك تشعر أن الله معك. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ فصعق قال وكيف هذا يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. شوف لأ كم مصلي يقول سمع الله لمن حمده. تعطى معنى سهل يعني يا عبدي أنا سمعانك تفضل امدحني لشوف احمدي سمع الله لمن حمده. أنا أسمعك أنا أفضي إليك. وين هو على الواقف الشاهد فايت بعد خواطر ثانية. إذا الإنسان عرف يقف بين يدي من اختلف الأمر. فلذلك إذا صليت هل ترى أنك بين يدي الله عز وجل؟ سيدة عائشة بتقول كان النبي يحدثنا ونحدثه يعني قاعد معنا. واحد يكون قاعد مع أهله قاعد بيتحدث بيسمع بيجوز يمزح مع أهله الإنسان يداعب أولاده مثلا قاعد. قال فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أيام أنا بلاحظ شخص تفضل قابل الوزير كان يقوم أخذ هيك معبط ركز وضعه ركز جرافي حط هيك معه عطر حاله فات. فات عن الإنسان أنت معبط تأخذ باللغة العامية ركز وضعه ضبط البسته فت تقابل الإنسان أنت إنسان مثلك مثلك يموت ويجوع ويعطش ويتعب ويغضب. فكيف إذا وقفت بين يدي الواحد الديان؟ الله لطيف موجود لكن لطيف وجوده لطيف وليس ثقيلا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها. يقال فلان لطيف اليد إذا كان حاذقا في صنعته مهتديا إلى ما يشكل على غيره. وعلى هذا التفسير يكون الله لطيفا بمعنى عليما. يعني أنت قد تكون تفهم الأمور بشكل ظاهري سطحي تفهم الأمر بما يقال عنه لا بخباياه لا بخلفياته لا بتحليلاته العميقة لا بالدوافع الخفية وراء هذا الأمر. فالإنسان كلما ارتقى علمه بيفهم البواطن بيفهم السر بيفهم الخلفية بيفهم ما بين السطور بيفهم الدافع الحقيقي. مثلا بضرب أنا مثلا يعني في أشخاص غير مستقيمين. لو فرضنا في أيام الشتاء جاءت صديقة زوجته فهو جالس في غرفة الجلوس والمكفأة مشتعلة يعني بيقول لزوجته تعوا لهون أطفالكم. وعن حق أطفالهم هون ما في هدف أبعد من ذلك أن تطلع على هذه المرأة صديقة زوجته هون أطفالكم. ترى فعلا أطفالهم لما في هدف آخر طبعا مين بيعرف الشيء؟ الله عز وجل. ما معنى لطيف؟ يعني بيعرف دوافعك الحقيقية هي المواقف الملتوية بيعرف كل دوافعك. العلم الدقيق الخلفية السر الحكمة. فالذي يعلم دقائق الأمور بواطن الأمور خلفيات الأشياء حقيقة الشيء الذي يعلم ما خفي على معظم الناس. يعني دوله هو مثل شعبي أن واحد دخل لبيت وارتكب الفاحشة مع امرأة وخرج فلما علم الزوج تبعه وهو في أشد حالات الغضب فهذا الملاحظ مثل كف عدس وقال له خذ خذه. فالعوام قالوا اللي بيعرف بيعرف، إذا واحد ما بيعرف ما الذي حدث قول كف عدس، لاحظوا مثلا كف عدس. الأمر أعمق من ذلك، يعني تكون في قضية معقدة جدا الإعلان عنها بسيط، أما هي أكبر من ذلك. نعم، فالذي يعلم بواطن الأمور دقائقها خفاياها مؤدياتها مضاعفاتها ما ينجم عنها ما أساسها ما سرها ما أسبابها الحقيقية هو اللطيف. هذا معنى ثاني، يعني اسم اللطيف الآن بمعنى الذي يعلم كل شيء مهما دق. يعني أنت ممكن تعرف حجر بالطريق، ممكن تعرف أن تحت هذا الحجر نملة صغيرة تعيش تحته، ولها سراديبها ولها قوتها ولها مؤونتها في البحر بين طرطوس وأرواد، ما في ماذا يوجد، كم سمكة، ما أنواع السمك. الذي يعلم كل شيء مهما دق مهما جل هو الله عز وجل. فاللطيف هو الذي يعرف دقائق الأشياء، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون. يعني بدك اليوم في عبوء متضايقين حر، يكون ربنا عز وجل يهيئ لأهل هذه البلدة إنضاج فاكهته وهم لا يعلمون، لكن بعد شهر يرى هذه الفاكهة معروضة في الأسواق بوضع جيد وجميل وطعم طيب ولذيذ. لمن أنضج هذه الفاكهة طوال هذه المدة؟ الله عز وجل لطيف بعباده، ساعة حر وساعة برد، ساعة ماء غزير وساعة ماء قليل، وأنت لا تدري. فاللطيف بعباده هو البر بهم الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون. هذا معنى قول الله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هذا المعنى الثالث. لكن المعنى الرابع وهو من أروع المعاني التي قالها الإمام الغزالي، المعنى الرابع أن اسم اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأمور وينقل عبده من حال إلى حال بلطف شديد. يعني هذا الطفل الصغير يجب أن يغير أسنانه، لأنه لو نبتت له أسنان نهائية ثابتة وفمه صغير جدا منظر بشع، كل سنة الأذ فمه الأذ بعدين لو نبتت له الأسنان وهو يلتقم ثدي أمه يمكن يؤذيها أذى شديد، فتحتمل أحيانا. فهذا الطفل أول سنة ما في أسنان، بعد ذلك أسنان لبنية. الآن ربنا عز وجل يجب أن يبدل لهذا الطفل أسنانه. الآن الله لطيف، ما في طبيب أسنان في الأرض يستطيع ينزع سن لطفل من دون أن يبكي، حتى أن حقنة المخدر مؤلمة جدا، يبكي من حقنة المخدر الطفل. لكن ربنا عز وجل يذيب هذا السن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، ثم يأكله الطفل مع اللقمة يحس شيء. معنى لطيف كما قال الإمام الغزالي هو من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. يعني أيام الله بكرهك بشيء، ليس فجأة، بالتدريج خلال 5 سنوات هذا الشيء تأتيك منه بعض المتاعب، أزاح منك 100% من محرته، 150، بعد أسبوعين متاعب جديدة 110، بعد أسبوعين متاعب جديدة 115، بعد شهرين ثلاثة يا أخي زهقت روحي ما بدي إياه، تكون شيء غير صحيح غير جيد، تعلقت أنت به، فربنا عز وجل نزعه منك شيئا فشيئا بلطف. طيب، تحريم الخمر بلطف، العرب متعلقون تعلقا شديدا بالخمر، فلو أنه أمرهم أن يتركوا الخمرة بآية واحدة يعني ربما ارتد بعضهم، ربما ارتد نصفهم عن الإسلام، لكن الله لطيف قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ألطف إشارة إلى أن الخمر هي رزق ليس حسنا، تتخذون منه سكرا مادة مسكرة ورزقا حسنا معناها مو حسن، هذا أول إشارة. بعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شرابك دعه عند الصلاة. بعدين إنما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني تاجروا فيها عاشين. ثم يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لطيف الله عز وجل حرم بالتدريج، وأيام الواحد منهم بيجي على الجامع والله درس جميل بدي دار مع دروس، بيكون في له 20-30 معصية ربنا ما بيذكر فيه، يطلع من الدرس على بعض المعاصي مو دريان فيه، كل فترة ربنا بيذكره بوحدة، حرام هي إيه والله حرام ما يعرفان والله تتركه، لو أعطيناه القائمة كلها كان ترك الدين كله وحدة وحدة، يلاقي حاله بعد 6 أشهر 8 أشهر والله ما كان عرفان شيء سابقا، ترك هي وهي وهي وهي، ربنا بيسخر له شخص يذكره به الأشياء بجزء، شيء حرام يا أخي ما بيجوز تعمل هيك، هذا اللقاء لا يجوز، هذا البيع فيه شبهة، البضاعة كيف تبيع أنت هي ممنوعة محرمة شرعا، التاجر فيها طاولات زهر تاجر أنت، هي من لعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه، فبالتدريس تلاقي ربنا لطيف عز وجل. إنسان أيام يغلب رجاؤه على خوفه، يغلب رجاؤه على خوفه فربنا لطيف بخوفه، أيام يغلب خوفه على رجائه ربنا لطيف بطمنه. إذا العلم الدقيق مع التدريج في العمل هذا الاسم الجامع المانع. إذا يستحق هذا الاسم من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع هذا العلم، يعني مثلا لو أنه واحد عنده ابن وارتكب يعني مخالفة للشرع أو للأخلاق، ممكن يربطه يجيب قضيب رمان وينزل فيه 200 ضربة حتى يولي، ممكن هذا أسلوب، لكن في أسلوب أقوى من ذلك، ملاحظة يا أبي هيك يا بني كذا، أي ما بيجوز، بيتابعه بيراقبه بيشجعه بيكافئه بيعاقبه بيعرض عنه، بعد 2-3 شهور ترك طواعية ترك قناعة، فأنت نقلته من حال التلبس به المخالفة إلى حال التوبة منها بطريقة لطيفة من دون أن تحطمه، من دون أن تجرحه، من دون أن تلحقه، من دون أن ترده إن صح التعبير، يعني في تربية يا رب، يعني تترك عنده خبرة مؤلمة جدا إذا والله لا أنساها حتى الموت. المربي المؤمن لطيف بنقل المربى من درجة إلى درجة. فدائما النبي الكريم دخل واحد على المسجد أحدث جلل وضجيج وتشوش على المصلين
1: تلحق مع رسول بقعة.
0: كيف لما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: بهذا الذي أحدث هذه الجلد والضجيج زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. يعني ترفق به. لذلك إن الله رفيق يحب كل رفيق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وعلموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. طيب، من لطف الله بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، خمس صلوات كل صلاة ساعة، 20 دقيقة بخمسة 100 دقيقة، يعني ساعة وثلث، لا ساعة وثلثين، ساعة وثلثين من 24 ساعة. لو كلفت 50 صلاة 30 يوم صيام بالسنة، لو كلفت 6 شهور صيام وراء بعضهم. لطيف الله بأوامره، لطيف بخلقه، لطيف. لو كانت التفاحة بدها منشار وبدها مجموعة عند نجار سكينة كافرة، لو بدها بيضة مفتاح وما في مفتاح لا عطمق الطعام في الفرق. لطيف يا شباب. العنقود العنب بدك تسحبه نحو الأسفل بينسحب بإيديك، لكن بالعكس إلى مصفى. لطيف الله، تعمل حركة معاكسة باتجاه العنقود، صار إيدك العنقود، تمسك الدراقية تلاقي إيدك خارج، هيك حركة تلاقي صار بإيدك. لطيف الله عز وجل. يعني هالفاكهة لها طعم ولها شكل ولها قوام، قوام مقبول مع الأسنان. لو كان تفاحة بقوام الصخر تماما، شو الطريقة؟ بدنا مطحنة بحر ينسي عصير تفاح، ما نقدر ناكلها. تفاحة قوامها هش، ممكن تاكلها بسهولة. الذي دبر الأمور هو الحكيم، والذي أوجدها هو الجواد، والذي رتبها هو المصور، والذي وضع كل شيء في موضعه هو العادل. أما الذي لم يترك فيها دقائق إلا أدرك عرفها فهو اللطيف. واللطيف هو الذي أعطى العباد فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. واللطيف الميسر لكل عسير، الجابر لكل يسير. واللطيف من وفق للعمل في الابتداء وختمه بالقبول في الانتهاء. واللطيف الذي ولي فستر، وأعطى فأغنى، وأنعم فأجزل، وعلم فأجمل. أما حظ العبد من هذا الاسم فهو الرفق بعباد الله، واللطف بهم في الدعوة إلى الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل واحد على ملك وقال له: سأعظك بغلظة. قال له: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: فقول له قولا لينا. فإذا الله عز وجل لطيف في علمه، يعني إذا أنت عرفت شيء غير جيد استره، كن لطيف. وإذا تحركت نحو فعل شيء كن بهالحركة لطيف. وإذا أردت إحداث شيء اجعل لهذا الشيء برنامج لا يثقل على صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة النشوة في صلاته مع ربه، ووراءه أصحابه، سمع بكاء طفل صغير فقطع صلاته على غير عادته وسلم وقرأ آية قصيرة رحمة لهذا الطفل. فإذا دعوت إلى الله عز وجل فكن لطيفا وكن لينا وكن رحيما. وقال بعض المحققين: العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معسر، وكيف هو مستبصر بسر الله تعالى. فالقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنه يقول: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كان الله لطيفا في علمه، لطيفا في وجوده، لطيفا في تصرفاته، فكن أنت أيضا لطيفا، والحمد لله.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ألا يا ربي أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو فساما رفعة

ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينن

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة

ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم

من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

صاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونقل

تكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

الثلج والبرد ونقِّ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: الشوق إلى لقاء الله وتنفيذ أوامره والتوبة الخالصة له، وذلك من أسرار الحج. معنا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: شكر الله لكم.
1: فضيلة الدكتور، في حلقة سابقة أشرنا إلى موقع الحج من الدين، وأن الهدف من الحج إظهار كمال الرق والعبودية والإذعان والانقياد لله سبحانه. ونود في هذه الحلقة أن نستكمل الحديث عن أسرار الحج مع التركيز على الشوق إلى لقاء الله وقطع الطريق مع الخلق والإقبال على الخالق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حين يفهم الحاج الهدف الرئيس للحج ويدرك أن سره هو كمال إظهار الرق والعبودية لله والإذعان والانقياد له سبحانه، فإنه ينبعث منه شوق إلى بيت الله عز وجل. والحاج حين يقصد زيارة البيت الحرام في الدنيا فهو جدير بألا يضيع زيارته، فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار. فأنا بزيارتي للبيت لا أقصد مجرد الزيارة فقط والطواف حوله، وإنما أرمي إلى هدف أسمى وغاية عظمى، وهذا الهدف وتلك الغاية لا يحدثان في الدنيا وإنما في الآخرة. ذلك لأن العين المجردة القاصرة الفانية في دار الدنيا لا تتهيأ لقبول نور النظر إلى وجه الله الكريم، ولا تطيق احتماله، ولا تستعد للاكتحال به لقصورها، وأنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار. وعين الحاج حين تقصد البيت الحرام وتنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم، إذ حين طلب نبي الله موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له سبحانه: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنهم ترونه كذا. حديث بطوله. الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. ومن هنا فإن الحاج الذي يتشوق إلى لقاء الله عز وجل يجعله ذلك متشوقا إلى أسباب اللقاء لا محالة. فلقاء بيته في الدنيا طمع للنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. وحين يفارق الحاج أهله ووطنه ويهجر الشهوات والملذات، فإنه بذلك يكون أهلا لزيارة بيت الله عز وجل، فليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت، وليعلم الحاج أنه بعزمه على الحج قد عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره، وأن من طلب عظيما خاطر بعظيم. وهل هناك أعظم وأفضل وأكرم من زيارة البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا؟ وليجعل الحاج عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإن من أعظم الفرى أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره. ومن هنا بات واجبا على من أراد الحج أن يصحح مع نفسه العزم، ويكون ذلك بالإخلاص واجتناب كل ما فيه رياء وسمعة، حتى لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والحج كما قال علماؤنا فيه قطع للعلائق مع الخلق والإقبال على الخالق، وقبل أن يحدث ذلك لا بد من رد المظالم إلى أهلها، والتوبة الخالصة النصوح لله تعالى من جملة المعاصي. وكأني بكل مظلمة أمسك بتلابيب الحاج قائلة له: إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له؟ ألا تستحي أن تقدم على ربك قدوم العبد العافي فيردك ولا يقبلك؟ فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان، وتب إلى ربك من جميع المعاصي، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك، لتكون متوجها بوجه قلبك إلى ربك كما أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك. فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا سوى النصب والشقاء، وآخرا سوى الطرد والرد. ولتتذكر أيها الحاج أنك بسفرك لأداء الحج تستعد لسفر طويل أمده، عظيم خطره، شديد هوله، وهو السفر إلى الآخرة. فبأي زاد ستسافر؟ وبأي رصيد ستلقى ربك؟ إن أعظم زاد وأعظم رصيد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسد هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل؟ ولله المثل الأعلى، كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، نطهوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه، وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ فالله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: بسم الله الرحمن.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك، ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى:

رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقلنا إن الأمة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق، وقول الحق سبحانه لتكونوا شهداء على الناس يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها، وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام، فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله، فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة. وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء، وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه. ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها طلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله، فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية وادعوا أنهم يتكلمون عن الله، وإنما يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم الذاتية. فينبه هذه الأمة أن لا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم: إن ذكرتم استعلاءكم بأنكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا أن رسول الله شهيد عليكم، حتى يمكن أن يرد كل شيء إلى ما رآه رسول الله بالقرآن وبسنته الشريفة. وبعد ذلك يقول الحق في علة تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني التحول، إلا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه. ويقال فلان انقلب على عقبيه، يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه، ارتد على عقبه، نكس على عقبيه. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم، فيعلم الله من يتبع الرسول أي من يظل متبعا له، لأن فيه فرق بين تبع واتبع. تبع يعني ولو مرة، إنما اتبع كأنه والى الاتباع. فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل. قول الحق في كل آية ليعلم، كما قلنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم، نريد لها ايه؟ وقفة. أما علم الله فحاصل سواء ابتلى الناس أو لم يعلم. قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه أن التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا، وهذا يتبع وذلك لا يتبع، إلا أن ذلك سبق علم الأزل، لا يكون حجة على من يفعل، وإلا أيجازي الله على علمه الأزلي ولم يعرض المعلومة للواقع ليعلم أهو حصل منه أو لم يحصل؟ يبقى إذن ليعلم علم الجزاء والابتلاء أو العلم الذي يؤيده واقع المبتلى، حتى لا يقول المبتلى لا يحكم الله علي بعلمي، كان يبتلي بعلمه، كان إن ابتلاني سيحصل مني كذا وكذا وكذا. نقول له وقد ابتلاك ووقع منك كذا وكذا وكذا. إذن ففيه فرق بين أن يعلم الله ما سيكون وبين أن يقع ما كان علمه فصار واقعا. فهو علم أنه سيكون، ثم يجيء علم آخر بأنه وقع أنه إيه؟ أنه حدث ما علمه، وحدوث ما علمه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب. وأيضا فاذكروا أننا قلنا سابقا أن قضية الإيمان حين يوجد رسول يبلغ عن الله ومتبعون للرسول آمنوا به تصبح هناك الوحدة الإيمانية، فلا فصل بين الله ورسوله والمؤمنين به، كلها إيه؟ ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع وحدة، مش دي لك كذا وذا، لا أبدا، وحدة كلها الله والمبلغ عنه وهو الرسول والمتبعون للمبلغ عنه وهم المؤمنون به. إزاي بقى؟ ألم يقل الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ إذن الوحدة الإيمانية كلها الله يرى ويعلم، ولكن علمه غيبي، ولكن الله يريد العلم الإبرازي المادي الذي يراه رسول الله ويعلمه ويراه الإيه؟ المؤمنون. فهب أن الله علم أزلا أنه سيحدث، بقي أن يعلم الرسول ما يحدث بالفعل، وبقي أن يعلم المؤمنون ما يحدث بالفعل. إذن ليعلم يبقى إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لإيه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، نعلم اللي هم مين؟ الوحدة الإيمانية، الحق وقد علم أزلا، ولكن علمه من رحمة الله لم يرتب عليه حكم جزاء، وإنما يرتب حكم الجزاء على أن يقع. إن القبلة

0: وأن يعلمه واقعا
1: بالفعل. يعلمه واقعا بالفعل. والثواب والعقاب رتبه الحق رأفة ورحمة على الواقع بالفعل لا على العلم، لأن العلم يجوز أن يدعي يقول لك لا لو ابتليتني وامتحيتني لحصل مني كذا، وتقول له لا حصل هو ندمت. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني عملية الابتلاء عملية شاقة، لأن المؤمنين الذين ألفوا الكعبة ويعلمون أنها بيت إبراهيم ويعلمون كذا، ثم يرون أنفسهم في جدل وخصام مع اليهود، ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس، عملية شاقة على النفس. ولكن الإنسان الذي يتبع لا يطيره هذه المشقة، لأنه برصيد الإيمان بالمكلف يقبل على التكليف وإن كان شاقا على نفسه، ولذلك سمي تكليفا، سمي يعني يكلفك شيئا، يكلفك شيئا، لا يأتي على مقتضى هواك وعلى مقتضى ما تحب، قد يأتي على غير إيه، على غير ما إيه ما تحب. يبقى إذن وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذي هداه الله ينطلق في كل أعماله عن أمر الله، ولا يجعل للمأمور به من الله حسابا في ترجيحه أمر على أمر، لأن المراد بالدين الطاعة لمن آمنت به، والطاعة لا تتجلى إلا في أن تسلم زمامك لفعل ولا إيه ولا. فالذين هدى الله هم الذين تكون على قلوبهم إيه هينة، والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين إيه هم الذين يتعبون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر، بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس، وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية. فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة. نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم، قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة، فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس احنا الكعبة خدتكم منه، لا ما خدتكوش، لان بيت المقدس اخذ زمنه المقدور لعمره معكم، والكعبة اخذت زمنها المقدور لعمرها معكم، فيبقى هذه لا اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت ايه
2: على هذه.
1: وما كان الله ليضيع ايمانكم، لان اناسا ماتوا قبل ان يتحولوا الى الكعبة، فقعدوا برضو يشككوا لك واللي ماتوا بقى وصلتهم الى بيت المقدس ما مش نافع اعمال. قال وما كان الله ليضيع ايه ليضيع ايمانكم. ايمانكم يعني ايه الذي ثبتتم عليه في التحويل الاول، خدت بالك، وتأخذون جزاءه، لان الكعبة لم تأخذ وقت بيت المقدس كما ان بيت المقدس لم يأخذ وقت الايه الكعبة، بل كل شيء مرهون بايه مرهون بزمنه، فلا تعزلوا الحكم عن زمنه. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه في افعل وفي لا تفعل وهو رب رؤوف ورحيم؟ رأفة ورحمة. الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منها، والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة. اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمة، وفيه رحمة وإيه وشفاء. نقول الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به، لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر.
3: الحمد لله.
1: يبقى فيه رأفة وفيه إيه، فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله، والرحمة أن يمنع البلاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن نعرف

0: ان قد للتحقيق.
1: ساعة ما تقول قد يبقى يعني بدك تحقق ايه؟
0: الشيء. ونرى فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلم او في الايه؟ في المستقبل. ان كان ماضي يبقى رأى، يبقى اذا الفعل بالنسبة للزمن. ان كان الحدث قد حدث قبل ان تقول تبقى تجيب الفعل الماضي. ساعة تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والايه؟ وفي قرائن تخليه للحال وتخلي قرائن تخليه للايه؟ الاستقبال. سيكون كذا يبقى دي ايه؟ اعجبني ان تأكل مهذبا، يبقى دلوقتي في الحال، يبقى القرائن هي اللي ايه؟ ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم انها للتحقيق. وان وجدت بعدها مضارع، ما دام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لانه يمكن ما يحصلش في المستقبل، يبقى مره تجي للتقليل. انت من السياق تستطيع ان تاخذها، اهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل؟ انت بتقول ايه؟ قد ينجح المجد، ولما تقول قد ينجح الكسول، قد تسبق العرجاء. الله، يبقى تخدت منها الايه؟ فإذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك، نشوف السياق من جانب آخر. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، يبقى هي أصلها قد رأينا تقلب وجهك، بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب. ومعنى التقلب التحول، مش كده؟ ليه التحول ده؟ لان رسول الله عود ان يأتيه الوحي من علو، فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة. فكأن هذا أمر شغله، ويظل مع أن الوحي ساعة كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس، ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرى بأنه قبل ما يصلصل الجرس يعرف أنه وحي، يبقى متعلق ومتلهف وإيه؟ ومتشوف. انظر إلى نفسك حين تتشوف إلى مجيء قادم، كلما رأيت شبح من بعيد خيل إليك أنه هو، وتستشرف وتقوم وتقع الله. دي ليه ده؟ شدة الاشتياق، شدة الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش أنا برا دلوقتي، قال لك لا، أنا قد رأينا تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ أي ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. وإحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ حب العاطفة. وحيثما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو إيه؟ أكن النبي ما كانش راضي بالله، ما كانش اللي يقوله، لا، نقول له إقامته على توجهه إلى بيت المقدس مع وجود عاطفته إلى الكعبة يدل على إيه؟ طاعة والالتزام. فلنولينك قبلة ترضاها، أي بعاطفتك. وكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لأمر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله إلى التغيير، بتطلع رسول الله الى ايه؟ شو التهيئة بقى؟ اكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت اولا وفي التانية ما فاجأتش. فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس الى مين؟
2: رسول الله
1: الى إيناس الى التحويل. وما دام الامر كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها، المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كله. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشيء والشطر الجهة. يظن كثير من الناس، من العلماء مختلفين،
0: مش اختلاف ابدا. الشطر هو نصف الشلل والشطر هو الجهه ومع فيهما التقاء. ليه؟ قال لك كل انسان منا حين يوجد في اي مكان من الامكنه يصبح مركزا لدائره تنتهي بشيء اسمه الافق. ايه افكده؟ تقوم تقول الافق هو ايه؟ يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض. خلاص؟ لما يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض تبقى انت يا راي مركز لدائره نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساويه كده. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايره على حسب نظره. فان ارتفع واحد منا يقوم الدايره ايه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى افقه ايه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعه فلان ضيق الافق. معنى ضيق الافق يعني نظره على قده وبصرته على قده، افقه ضيق. الله. اذا فكل واحد يرى، كل واحد منا ما فيش دايره تشملنا انا وانت، هتتداخل الدوائر. يعني انا اذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايره ومتساويه تمام، واللي بعدي ده هو يبقى له دايره على حسب برضو نظره، والتاني دايره، الدوائر هت ايه؟ هتتداخل. وكل واحد ياخد دايره من الافق على قد ايه؟ على قد نظره. يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وينظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل له، يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه. يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده، والشطر هو الجهه لان متجه انا الى النص، لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص التاني. يبقى مش مفيش اختلاف، مفيش ايه؟ ويبقوا متفقين ولا لا؟ اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام. يبقى لم يبقى اجعله في النصف اللي ايه؟ اللي قدام، اجعله في النصف اللي قدام منه. كلام كده؟ يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد، مسجد. قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه؟ الارض كلها ايه؟ مسجد. يبقى المسجد هو ايه؟ لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه؟ مسجد. يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله، ده اسمه ايه؟ مسجد. اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجدية تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد. يعني صلينا هنا، هب اننا في مكان اخر وصلينا، يبقى ده مكان للايه؟ للسجود. اي حته تبقى مكان للسجود، لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العمليه بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه؟ المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركه حياتك، لكن ده ليس له الا ايه؟ يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته، حكرته على الايه؟ على المسجدية. تبقى المسجد دي ساعات يبقى ايه؟ مسجد مكان، مكان لايه؟ مكان للسجود. وهو وان لم يوجد فيه انسان يسجد سمي مسجد لانه اعد لهذا. اما المكان الاخر لا يسمى مسجد الا ساعات ما تسجد فيه. وقلنا ان الكعبة زمان قلنا انها بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الأرض بيوت الله باختيار خلق الله، مش كده؟ ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. كلام منطقي ولا لا؟ منطقي، كلام منطقي، مش في أي حاجة. انتهت المسألة. هنا كلمة المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في إيه؟ في وسطه. أهي قول الله فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام. هذا دليل من قال إن الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينه. يعني إيه؟ لأن الكعبة إذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11.75 سنتي، ضلع 12، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى أقصى ما يمكن أن توجد استقامة لمصلين. أطول كده استقامة تبقى إيه هي؟ على طول الضلع. وبعدين هذه كعبة، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا. أقصى ما يمكن أن يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 إيه؟ متر. وبعدين يبقى لازم إيه؟ ينحني. هل نحن إذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين ننعوج؟
2: لا.
0: أمال بنعمل إيه؟ على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر. يبقى أنت بتجعل المسجد متجهك. المسجد متجه مش الكعبة. إذن فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لأنه شايفه، ولذلك هتلاقي الصفوف إيه؟ ملتفة حواليه. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل أطراف الدنيا قبلته الجهة. قبلته الإيه؟ قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الإيه؟ الكعبة، ومرة يكون القبلة الإيه؟ دي أوسع شوية. ومرة تكون القبلة الجهة بس، الجهة بس. الكرسي ده مثال، هنفرض ان دي قطر الايه؟ الكعبة. يبقى الذي يتجه اليه فقط ثلاثهم بس، والباقي لازم كان يعمل ايه؟ يلف كده. ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبة. يبقى اللي شايفها لازم ايه؟ يتجه الى عين الكعبة. نيجي لدهون قول له ما تصليش كده، تعال بقى كده انت كده انت. واللي خارج نقول له روح للمسجد. واللي في الافاق دي كلها نقول له بقى لا، ما تعوجش صفك عشان تقول ده الكعبه ما فيهاش استقامه الا طول 12 متر او 12 وربع. نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه؟ الصف ايه؟ الصف عدل. ليه؟ لاننا الجهه بقى خدنا الايه. يبقى لمن ده صلى في المسجد الكعبه، ولمن صلى خارجه المسجد، ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهه اللي فيها الايه. هناك مسجد يسموه مسجد مكان عد للايه؟ السجود. دي اسمه مسجدية المكان. في حاجة تانية مسجدية للمكين. يعني هب أنك ذهبت إلى الكعبة ثم وجدت المسجد مزدحما فصليت في الشارع خارج المسجد. خارج المسجد الشارع ده مش من المسجد، ليس من الايه؟ لكن إذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج، أظن اللي حجوا وجدوا إن فيه أوقات في الحج يصلون يمكن في رابع شارع. نقول دي بقى مسجد مكين مش مكان. مدام الصفوف موصولة كده يبقى أكنك صليت في مين؟ صليت في الإيه؟ صليت. بس يشترط إن تكون الصفوف إيه؟ موصولة. الصفوف موصولة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ لأن الآية لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة يتحولوا، يمكن البعض يجد إن هنا بس، قال لا في أي حتة بقى. فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الذي جعلوه مسار تشكيك وزعزعة للإيمان في أتباع الرسول، هم يعلمون أن الرسول الذي يأتي هو صاحب القبلتين. فإذا ما كانوا يعلمون أنه صاحب القبلتين يبقى ليه يشككوا؟ ده لو ما كانش صنع هذا كانوا يقولوا الله ده اللي عندنا في التوراة أنه هو يصلي إلى قبلتين، إذن فالمسألة التي كان يجب أن تكون تأييدا للتحويل هم جعلوها إيه؟
2: تشكيك.
0: يبقى إذن دي مسألة مش إرادة حق، لأن لو إرادة حق كانت تبقى فيه إيه؟ فيه وحدة تجمع، إنما ما هيش وحدة هنا تجمع. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه، أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في التوراة إن الرسول الذي يجيء سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الإيه، فكان يجب أن يكون هذا تحويل إيه، تثبيت إيمان مش وسيلة زلزلة اليقين. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولعلهم فطنوا أن الله قال لهم في التوراة ذلك ثم غفل عما قال في التوراة وجاء بحكم يناقض ما فيها. وما الله بغافل، وما الله بغافل. ويريد أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تشكيكهم لا يقدم في أمر الدعوة ولا يؤخر، ويجب أن يأخذ الرسول مواقفهم هذه على أنها مواقف لجاج، ليست مواقف طلاب حجة، لأنها لو كانت مواقف طلاب حجة كانوا وجدوا عندهم الحجة اللي تقنعهم. وما دام الأمر لجاجا، وما دام الأمر عنادا، وما دام الأمر مكابرة، فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه؟ لا تستطيع أن تقنعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، اتباع القبلة فرع الإيمان به، يبقى ما تبعوا قبلتك يعني ما آمنوا بدينك أيضا، ولكن لأن الكلام في اتباع القبلة مش هيأمنوا به، الكلام في اتباع القبلة. يبقى ولو آية ولئن، ساعة ما تسمع ولئن واو كده وبعدين تجيب لام، يبقى دي اسمها ايه؟ توطئة القسم، كأنه أقسم يقول والله أو جلالي أو عزتي لئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ليه؟ لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا اقتناع بحكم، وما أنت بتابع قبلتهم. فكأنه لما جاء أمر النسخ في القبلة هيئت الأذهان إلى أن النسخ وارد في شريعته صلى الله عليه وسلم، ولعل أتباعه صلى الله عليه وسلم يخشون مرة أخرى أن يحولهم الله وجهة ثالثة، مدام النسخ وارد، مدام النسخ، فأراد الله أن يتمنهم إلى أن هذا في أمر القبلة نهاية النسخ، وما أنت بتابع قبلتهم. ويطمئنه تطمينا آخر، إنك لا تقف في جانب، والمخالفون لك من أهل الكتاب صار أو يهود في جانب، إنهم هم نفسهم كل واحد منهم في جانب أمام الآخر، يعني ما فيش حتى التقاء ولو على باطل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الخلاف موجود. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. انظروا إلى خطاب الرب إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الله رسوله بهذا، مع أنه يعلم أنه مدام رسول مش ممكن حيتبع أهواءه. دي درس لمن؟ درس للمؤمنين. فانظروا كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه الله، يخاطب أمته في شخصه، يخاطب أمته في شخصه عليه الصلاة والسلام، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أهواءهم إيه؟ ما هم كانوا بيقول له هدينه، ويمكن ما بيقول لما نهدينهم شوية ولا حاجة يمكن يميلهم، فالله سبحانه وتعالى يقطع أمامهم الإيه؟ السبيل. قال دي كلها أهواء، وما دام نسبها الى الاهواء يبقى ما فيش اتباع ابدا. ولانك ان اتبعت تكون ايه؟ ظالم. لايه؟ ظالم لمين؟ ايوه ظالم لنفسه. والظالم لنفسه داخل في المصطفين ايضا ولا لا؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ايه؟
2: ظالم لنفسه،
0: ومنهم
2: سابق بالخيرات
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون إيه؟ يعرفون أمر التحويل، يعرفون أمر الرسول الذي يحاولون أن يشككوا في رسالته. آية تانية بتقول هناك فلما جاءهم ما إيه؟ ما عرفوا كفروا إيه؟ كفروا به. ولذلك كعب الأحبار لما كان قاعد وعمر موجود قال له أكنتم تعرفونه يا كعب؟ قال أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لماذا؟ قال لك لأن ابني أخاف أن تكون امرأة خانتني فيه. أما هذا فعدق. فقال لو اسمح لي إذن أن أقبل رأسك، لأنه فهم، لأنه إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى إنصاف في الجدل، إنصاف في الجدل. قال فيه يعرفون ويقرون هذا، ولذلك أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ساعة تقول كتم الشيء فكأن الشيء بطبيعته يحب أن يبرز. ما يقالش كتم، إذن فالحق في ذاته حريص على أن يبرز. الحق في ذاته حريص على أن يبرز. ولذلك اللي عاوز ينكر الحق بيعوز مجهود، يريد إيه؟ مجهودا. ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون جاهدين أن يمنعوا القوة التي تمكر لتطمس الحق. فماذا يصنعون؟ لا ينيمون من يستنطقونه، وإذا ما أراد النوم أن يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل إيه؟ علشان تنهار كل قواه. فإذا ما انهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته، لأن النوم ده بيعمل إيه؟ النوم بيعمل في فضلات عادم بيخرج من الإنسان. العادم اللي بيخرج من الإنسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كأي حاجة دي كالسماخ الأذن، أي دي اسمه إيه؟ عادم ناشئ عن إيه؟ عن الاحتراق، زي عادم السيارة تمام. لكن فيه أشياء هي برضو تبقى عادم إنما ما تبرزش، تظل موجودة إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعتها وتفضل. إن ما جاش النوم ملهاش وسائل إيه؟ يبقى النوم جاي ليه؟ علشان يعمل شوية تعادل في أشياء يريد الحق سبحانه وتعالى للجسم لأنه عايزه. بس إذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 قراط. فإذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش تعادل الكيماوي إياه. يحصل التعب. ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة. فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل حركي ما يقدرش، يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط. ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعوزش مجهود. الحق لا يعوز مجهود. الباطل هو اللي عايز مجهود، لأنه كم عايز، كم عايز يطمس واقع ويلف يقول ايه، ولما يجي يلف يقول ما يتعارضش، لانه مدام كذب هيبقى يتعارض. الله، يبقى اللي عوز قوه ايه؟ الكذب. انما الحق لا، يقوم ياتي في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام ويكبوا عليه مية ويقعدوا ينخسوه ومش عارف ايه ويستنطقوه. يقوم لما يستنطقوه اياك هو يقدر يقول الحق ما عندوش قوة مكرة ولا اي حاجة ما عندوش. ولذلك كل اعترافات بتأتي في هذا الايه في هذا الوقت في هذا الايه. يبقى كلمة يقتلون الحق يعني ايه يبقى عنده محاولة على انه ايه. شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الايه تكتم البخار والغطاء يبقى اذا يكتمون الحق. فكأن الحق بطبيعته يحب ان يطفو يحب وهو يعمل ايه بده ايه. ولذلك شوف بقى يقول لك ايه استسهل كذب وكلمه. يعني ايه خلي عقله المكر اللي بيمكر ده ويلف الحقيقه ويقوم يقوم ينطق. والى لقاء اخر ان شاء الله.
3: مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

الحق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الهدي النبوي الشريف بهذا الأسلوب الشرطي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما القيمة البلاغية والتصويرية في تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، أسلوب الشرط، وبأداته من دون غيرها من الأدوات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. هذا البناء الشرطي يؤدي صورة فنية تقوم على النسق الإيقاعي الجميل بين جملتي الشرط والجزاء، وتقوم على الانسجام الموسيقي في التوازن بينهما في من حج لله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وذلك يحرك المشاعر ويوقظ الوجدان، فتلقى القلب والعقل القيم الخلقية والتشريعية في شوق وحب وتجاوب فاعل في التصديق والعمل به منهجا وسلوكا. وجاءت الصورة الفنية للحج مقيدة بالله عز وجل ليطفي على التصوير البلاغي قيما فنية وخلقية تعود إلى دلالات الألفاظ التصويرية، فتشمل من كل مسلم رجلا أو امرأة، كهلا أو شيخا، ولا بد من أن يتصف الجميع بالعقل، على العكس من ما التي تشمل العقلاء وغيرهم، والمميز وغير المميز، والمكلف وغير المكلف. وأثر التعبير بقوله حج دون أدى، لأن الأداء قد يكون قاصرا أو رياء وسمعة، أو يطلق على بعض المناسك دون غيرها، كل ذلك يعد أداء. لكن المصطلح الشرعي للفظ الحج يشمل مشاعره تامة كاملة في إيمان صادق وإخلاص في الأداء ابتغاء مرضات الله عز وجل. لذلك جاء العنصر الثالث، وهو أن يكون لله عز وجل لا للشهرة أو الرياء، ولا طمعا في متاع الحياة الدنيا، ولا لمجرد إسقاط الفريضة عنه فقط، بل يكون أداء الحج طاعة لله سبحانه، وإيمانا برسوله، وخوفا من عذابه، وطمعا في رحمته وجنته، وتكفيرا لسيئاته وأوزاره، وتصديقا لشريعته التي جاءت لتحقيق السعادة للبشرية جمعاء. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الحج المطلق هو الذي يكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب، ولكن الحج الذي يكون سببا من أسباب مغفرة

0: الرفث معناه الفحش والجماع، وهو يتعارض مع قداسة مشاعر الحس، ولا يتناسب مع الجانب الروحي فيه، كذلك يتنافى مع الشهوات والملذات المادية، فلها مجال آخر في غير الحس. وفي الحديث الشريف: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. وكذلك الفسوق، وهو بمعنى الخروج عن طاعة الله تعالى والتمرد على مشاعر الحج المقدسة الطاهرة بارتكاب المعاصي والموبقات المهلكات. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما أروع الإيقاع الموسيقي والنسق الرتيب بين المقطعين المتلائمين، وهما لم يرفث ولم يفسق، مما يهز العاطفة ويثير المشاعر ويعمر الوجدان بالإيمان الصادق ابتغاء مرضات الله عز وجل. وكذلك التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن التطهر من الذنوب والأوزار، من النجس والرجس، ومن الشيطان والهوى، وذلك في صور فنية تقوم بلاغتها على عناصر تصويرية جميلة. فعبر الحديث الشريف بالفعل رجع بمعنى عاد إلى الفطرة الطاهرة المستقيمة التي تقوم على الطاعة لله عز وجل والصفاء الروحي وطهارته في إيمان صادق واستقامة. وتأكدت هذه الفطرة في تصوير حالة الإنسان يوم مولده حين خرج من بطن أمه إلى الحياة على الفطرة المستقيمة والطهارة والنقاء من كل أوزار الحياة، فهي موصولة ببارئها وخالقها لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهي موصولة بوالديه بالإحسان إليهما وبالبر بهما، ومقرونا بطاعة الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، هذا ثواب عظيم أعده الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام الذين يحجون كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبعون في حجهم منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ورأينا بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم كامنة في هذا العموم الذي أفادته من الشرطية. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: يا بيت الله طوفوا والسعادة

بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم بأفجر بقعة وقضاكم كرما.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أنت حسبي أنا لا أغني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله. أحبتي الله، في تمام التاسعة نوفيكم في النشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.
0: لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح واجتهاد.

0: الهادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا، التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي. شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا، هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان، مأساة النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق، بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق. قطر، استقرار المنطقة يستدعي مفاوضات جماعية مع إيران. القدس المحتلة، مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرج عن قيادي مقدسي. المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف يعرض، وزير صهيوني يهاجم، وزير صهيوني متطرف يهاجم فلسطيني الداخل. الجيش الصهيوني يغلق، قبيل عيد الأضحى الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته. الكيان الصهيوني، كيف تعامل الكيان الصهيوني مع ناشطة صهيونية في أسطول الصمود؟ جيش الاحتلال الصهيوني يقر، إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول، البنيزي تقول بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة في جنين. مصريون يناشدون السيسي، عالقون منذ 3 سنوات مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة. جنوب لبنان، معركة الخط الأصفر، لماذا تتعثر دبابات وجرافات الاحتلال في تلال جنوب لبنان؟ تقارير صهيونية تفيد، بط في مرمى الهجمات، مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس، الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي الشرقي القدس؟ الصين، ناقلات النفط والمعادن النادرة، كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ الولايات المتحدة وكوبا، وصفها بالدولة المارقة، هل ينهي ترامب الإرث الماركسي في كوبا؟ ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب، هل يتصدع محور حليفي حرب إيران؟ بولندا، بولندا تمنع بن غفير دخول أراضيها وإيطاليا تطالب بفرض عقوبات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تشهد أستراليا أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاما، مع تسجيل مئات الإصابات وتحذيرات من تراجع معدلات التلقيح وصعوبة احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. كامبرا، خلال الفترة من 18 إلى 24 من أيار مايو فالنتير ويك، تحتفل أستراليا بأسبوع التطوع، وذلك بهدف تشجيع الناس على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. ويشارك المتطوعون في أنشطة مختلفة مثل مساعدة المحتاجين وتنظيف الحدائق ودعم كبار السن وتنظيم الفعاليات المجتمعية. ويساعد التطوع على تنمية روح التعاون بالمسؤولية وبناء مجتمع أكثر ترابطا. وشهدت أعداد المتطوعين في السنوات الأخيرة انخفاضا بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة، لكن يبدو أن الناس عادوا إلى العمل التطوعي مرة أخرى لأنهم يجدون المتعة والفائدة. ساهم أكثر من 9 Volunteering Australia في هذا النشاط، ووفقا لبيانات منظمة ملايين أسترالي في عام 2025 بأكثر من 600 مليون ساعة سنويا في الأعمال التطوعية. وبالمقارنة ساهم الأستراليون بحوالي 490 مليون ساعة سنويا في العمل التطوعي عام 2020. وفي قصة اليوم نتحدث مع الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور التي حصلت على وظيفة أحلامها من خلال العمل التطوعي. كامبرا، على الرغم من قيام الحكومة الأسترالية بالعديد من الإجراءات لمواجهة انتشار ظاهرة التدخين ونجاحها خلال العقد الأول من الألفية، لكن مؤخرا بدأت ظاهرة التدخين بالعودة والانتشار، خاصة مع انتشار تجارة التبغ غير المشروع والذي أدى إلى دخول كميات كبيرة إلى السوق الأسترالي وانخفاض أسعارها. فكيف تستطيع الحكومة مواجهة هذه الأزمة؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان، تحولت مدينة دمازين جنوب شرق السودان إلى ملاذ أخيرا لآلاف العائلات التي فرت من جحيم المواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تاركة خلفها كل شيء إلا الفجيعة. ومع اتساع رقعة القتال في إقليم النيل الأزرق، باتت مراكز الإيواء في دمازين عاجزة تماما عن استيعاب التدفقات البشرية المتزايدة يوما بعد آخر، لتتحول طاقة المدينة الاستيعابية إلى قطرة في محيط اللجوء الداخلي. العراق، جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن الزايدي تشكيل لجنة تحقيق رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. قطر، كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي عن تحقيق بلاده نجاحات صغيرة في وساطتها بين إيران والولايات المتحدة عبر مسارات متعددة، مؤكدا في الوقت ذاته أن استقرار المنطقة يستلزم إطلاق مفاوضات جماعية مع طهران بمشاركة دول المنطقة لضمان مستقبل أكثر أمنا، لافتا إلى أهمية أن يحرص الطرف الأمريكي على ضم العناصر الإقليمية المتضررة من الحرب للانخراط في المفاوضات. القدس المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا توراتية فيه. ومن جهة ثانية أفرجت قوات الاحتلال عن أسيرين مقدسيين أحدهما قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن 492 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى قبل وبعد الظهر بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. ميلادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة. عرض المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أمس خارطة طريق أممية من 15 بندا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي فصائل المقاومة المسلحة ضمن إطار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يرتبط كل إجراء يتخذه طرف بإجراء مقابل من الطرف الآخر. وزير صهيوني يهاجم. جدد وزير التراث الصهيوني المتطرف عميخاي إلياهو تصريحاته العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي احتلتها الكيان الصهيوني عام 1948. وخلال جلسة في الكنيسة الصهيوني البرلمان الثلاثاء، سخر إلياهو وهو من حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف من النائب العربي وليد الهواشلة النائب عن القائمة العربية الموحدة بحسب ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري. وقال إلياهو خلال الجلسة موجها حديثه للنائب الهواشلة: لو لم تقدم دولة الكيان الصهيوني لكان وليد وأصدقائه لا يزالون يركبون الجمال. الجيش الصهيوني يغلق. أغلق الجيش الصهيوني أمس مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وأظهرت لقطات للجزيرة مباشر من داخل المقر جنودا صهيونيين وهم يحطمون محتويات المكتب والنوافذ خلال عملية الاقتحام. الكيان الصهيوني، نشرت وسائل إعلام وحسابات صهيونية مشاهد لمثول الناشطة الصهيونية المشاركة في أسطول الصمود الموجه إلى قطاع غزة زوهار ريغيف أمام قاضية محكمة الصلح في عسقلان تالمور بيرس، التي قررت الإفراج عنها بشروط مخففة تشمل إبعادها عن غزة 60 يوما. وذكر موقع والا أن زهار مثلت أمام المحكمة نفسها في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد اعتقالها خلال اعتراض الأسطول السابق، وعادت للمشاركة في الأسطول الحالي انطلاقا من برشلونة الإسبانية في 15 أبريل نيسان الماضي. وظهرت الناشطة في مقطع الفيديو المتداول وهي مقيدة اليدين وبجوارها أفراد شرطة تقف خلف حاجز زجاجي، وحضر والدها المحكمة. جيش الاحتلال الصهيوني يقر. أقر جيش الاحتلال الصهيوني أمس بإصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان، في ظل حديث الكيان الصهيوني عن فشل المؤسسة العسكرية في مواجهة مسيرات حزب الله. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن جنديا أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب ضابط ميداني وجنديان آخران بجروح متوسطة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. المقررة الأممية تقول: قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن ردة الفعل الأوروبية على ما قام به الكيان الصهيوني ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي الأخير كانت ضرورية، لكنها جاءت متأخرة ولم تشمل كل ما تقترفه تل أبيب من جرائم خصوصا بحق الفلسطينيين. قطاع غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بوكالة وفا في

وصهيونية ثلاثة فلسطينيين عقب اقتحام أحياء وقرى في المدينة ودهم منازل وتفتيشها. مصريون يناشدون السيسي. نظم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات وقفة للمطالبة بإعادتهم لبلادهم، حيث يرفض الاحتلال الصهيوني السماح لهم بالخروج من معبر رفح رغم أنهم يحملون هويات وجوازات سفر مصرية. ورفع المشاركون في الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر جوازات سفرهم وشهادات ميلادهم المصرية لتأكيد هويتهم والمطالبة بإجلائهم على وجه السرعة. جنوب لبنان. تصاعدت حدة المواجهات في جنوب لبنان مع تكثيف الجيش الصهيوني عملياته البرية والجوية، خصوصا في القرى الواقعة شمال نهر الليطاني، وسط حديث صهيوني عن صعوبات ميدانية وخسائر متزايدة بفعل هجمات حزب الله، ولا سيما عبر الطائرات المسيرة الانقضاضية. تقارير صهيونية تفيد. أفادت تقارير إخبارية صهيونية أمس بأن عددا من كبار الضباط في الجيش الاحتلال الصهيوني يشعرون بالسخط من طبيعة العمليات في جنوب لبنان، قائلين إنهم أصبحوا مثل البط في مرمى الهجمات. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن ضباط بارزين في جيش الاحتلال قولهم: ثم التحديات كثيرة بالجبهة اللبنانية، فإما أن تسمح لنا القيادة بالعمل أو ننسحب. وأضاف الضباط للصحيفة أنه لا جدوى من البقاء في لبنان لهذه الحالة، والجيش لا يحقق إنجازات بهذه الحرب بشكلها الحالي على حد وصفهم. شرقي مدينة القدس. في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس، تتصاعد مخاوف السكان الفلسطينيين من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش، وسط تحذيرات فلسطينية من أن الخطوة تمهد لتوسيع المشروع الاستيطاني المعروف باسم A1 الذي يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس المحتلة. كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟ بعد أن أصبحت الطاقة والمعادن النادرة لغة للنفوذ وتحولت مقاييس القوة من الجيوش إلى سلاسل الإمداد، تبدو الصين وكأنها حظيت بالموقع القادر على إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي من خلف الكواليس. تظهر المؤشرات المتراكمة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية أن الصين لا تكتفي بالمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي، بل وتعيد تشكيل مراكزه الحيوية عبر السيطرة على حلقات حاسمة في سلاسل الإمداد بما يشمل ناقلات النفط والمعادن النادرة. الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا. تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تصعيدا دراماتيكيا متسارعا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، وتزامن ذلك مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتز إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورة السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا ووصفها بالدولة المارقة، وسط انتقادات حادة من الصين وروسيا لأجواء التصعيد. ترامب يسعى للاتفاق ونتنياهو يريد الحرب. كشفت مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الخلاف بين الحليفين لم يعد يدور حول توصيف إيران خطراً، بل حول لحظة الخروج من الحرب. هل تغلق باتفاق يمنح واشنطن مخرجاً سياسياً واقتصادياً، أم تستأنف الضربات لإلحاق أضرار أعمق ببرنامج إيران النووي والعسكري؟ فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، شهد اتصال بين ترامب ونتنياهو مساء الثلاثاء سجالا حادا، إذ هاجم رئيس الوزراء الصهيوني فكرة اتفاق ينهي الحرب، بينما دافع الرئيس الأمريكي عن المسار الدبلوماسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من بولندا. طلبت بولندا الخميس منع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه عقب التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي طلب منع بن غفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته. من جهته قال وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على بن غفير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصر. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أكبر تفشي للدفتيريا في أستراليا منذ عقود. كامبرا، التطوع أوصلني لوظيفة أحلامي، شابة لبنانية أسترالية تحصل بالصدفة على وظيفة مرموقة. كامبرا، هل انخفاض أسعار السجائر في السوق السوداء يصعب من مهمة الإقلاع عن التدخين؟ ومن العناوين العالمية، السودان،
مأساة

0: النيل الأزرق تختزلها أم حملت والدتها المعاقة واختطف أطفالها. العراق بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه، العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق. قطر: استقرار المنطقة يستدعي مفاوضات جماعية مع إيران. القدس المحتلة: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرج عن قيادي مقدسي. مالادينوف يعرض خارطة الطريق بشأن غزة. ما تفاصيلها؟ وزير صهيوني يهاجم. وزير صهيوني متطرف يهاجم فلسطيني الداخل. الجيش الصهيوني يغلق. قبيل عيد الأضحى الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته. الكيان الصهيوني: كيف تعامل الكيان الصهيوني مع ناشطة صهيونية في أسطول الصمود؟ جيش الاحتلال الصهيوني يقر: إصابة 7 عسكريين صهيونيين بانفجار مسيرة واستمرار هجمات حزب الله. المقررة الأممية تقول: البنيزي تقول بن غفير يعبر عن الكيان الصهيوني وسيناريو غزة سيتكرر في دول أخرى. قطاع غزة: 4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة بجنين. مصريون يناشدون السيسي: عالقون منذ 3 سنوات. مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة. جنوب لبنان: معركة الخط الأصفر، لماذا تتعثر دبابات وجرافات الاحتلال في تلال جنوب لبنان؟ تقارير صهيونية تفيد: بط في مرمى الهجمات، مسيرات حزب الله تشعل غضب وأحباط ضباط الاحتلال. شرقي مدينة القدس: الخان الأحمر في عين العاصفة، لماذا يستميت الاحتلال لتفريغ التجمع البدوي شرقي القدس؟ أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة: يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:54، يرفع لأذان العصر تمام 2:42، يرفع لأذان المغرب تمام 5:01، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:22. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:34، والشروق تمام 6:45. وتقبل الله من نومكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح. فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. الهم
2: يزيل الضيق. يا أخي أنا أتعجب من هالناس. الله سبحانه وتعالى يستر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
1: يزيل الضيق. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته الثالثة عشر، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لشخصيات وحكايات، نقص اليوم قصة جميلة ضمن هذه القصص، وهي قصة السيدة مريم العذراء. هذه القصة الجميلة والحكاية الطاهرة مثل صاحبتها تماما. إن صاحبة هذه القصة هي والدة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن اسمها هو مريم، هكذا سمتها أمها حينما ولدتها. أما معنى كلمة مريم فهو العابدة التي تتعبد الله. نشأت مريم عليها السلام في بيت يملأه الإيمان وتغمره طاعة الله تعالى. نشأت في أسرة الصغار والكبار، فيها يحبون الله تعالى، فاصطفاها الله تعالى من بين الأسر وجعلها من أفضل أسر البشر. واسم هذه الأسرة كما ورد في القرآن آل عمران، وقد أخبرنا ربنا عن ذلك التفضيل والاستفاء بقوله تعالى في سورة حملت اسم آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
1: أما أم مريم أي زوجة عمران والد مريم، إن هذه الزوجة لم تنجب الأولاد في بدء الأمر، وعاشت على ذلك مدة طويلة من الزمن. ولو سألتكم ألا يحب الإنسان في هذه الدنيا أن يرزقه الله ولدا صغيرا يربيه ويحبه ويعطف عليه؟ والجواب بلى. وإن امرأة عمران التي عاشت هذه المدة الطويلة دون أن تلد كانت ترجو أن يرزقها الله تعالى مولودا صبيا صغيرا لكي تربيه على طاعة الله وحبه عز وجل، وليكون لها نعم المعين حين تكبر.
0: ولذلك كانت أم مريم ترفع يديها إلى الله وتلتجئ إلى رب السماوات والأرض، تسأله وتتوسل إليه في خضوع وخشوع، وهي ذي تنذر نذرا لله إن رزقها الله ولدا وحقق لها ما سألته أن يكون هذا الصبي لخدمة المعبد في مدينة المقدس، أي خادما لبيت الله هناك. وكان هذا دليلا على إخلاصها وإيمانها الشديد، وإنها لا تريد طفلا مولودا لكي تفرح به في الدنيا فحسب، بل إنها دعت الله أن يرزقها ولدا صالحا يطيع الله بعد موتها ويقوم طول حياته على خدمة المعبد والتفرغ للعبادة.
1: والله تعالى لم ينس هذه المرأة الصالحة امرأة عمران، وهي التي تدعوه وحده بصدق وإخلاص، وإنه يسمعها ولن يتركها دون أن تسعد بما تطلبه. وجاءها الجواب: أبشري أيتها المرأة المؤمنة، فإن الله قد استجاب دعائك وسوف يرزقك المولود الذي تطلبينه. وهكذا كانت فرحة الأم المؤمنة بهذه البشرى السعيدة، لقد أشرقت الدنيا في عينيها وأخذت تردد فرحة مسرورة: شكرا لك يا رب، الحمد لك يا رب الصغار والكبار، اللهم لك الحمد على ما أنعمت يا رب العالمين.
0: ومرت شهور قليلة وشعرت امرأة عمران أن الأمر بدأ يتحقق، وأن المولود قد أصبح جنينا يتحرك في بطنها، وفي كل يوم يزداد فرحها ويتحرك لسانها بفرح وسرور ويردد الشكر والحمد وتذكر الله بالتسبيح. وأخذت تعد للمولود عدته وتهيئ له ما يلزمه بعد ولادته، ويتم الجنين عمره الأول 9 شهور ويتحرك من جديد لكي يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة، وما هي إلا فترة من الزمن حتى مرت الولادة بيسر وسهولة. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا مجيب الدعاء، فأنت تجعل لنا الأمور سهلة ميسرة.
1: وأقبل المولود الجديد إلى حياة جديدة، وأحبت الأم أن تلقي نظرة على مولودها الذي رزقها الله إياه، إنه أمامها، وها هي ذي تفتح عينيها لتراه وتنسى برؤيته آلام الولادة التي عانتها قبل قليل، ولكنها تجد نفسها أمام مفاجأة. ماذا حدث بعد أن نظرت إلى المولود؟ لقد دهشت وتعجبت، والحزن بدأ يتسرب إليها بعد هذه النظرة. لماذا؟ ماذا جرى حتى حزنت واشتد حزنها؟ وبماذا فكرت؟ وما الذي جعلها تدهش وتتعجب؟
0: رفعت بصرها إلى السماء كأنها تدعو وقالت: يا رب، إني وضعتها أنثى. وكأنها لم تكن تتوقع أن يكون المولود أنثى، وكان كل تصورها أن يأتي ذكرا يستطيع أن يقوم بخدمة المعبد. كما نظرت لله قبل أن يتم الأمر، والآن المولود أنثى والأنثى لا تصلح للقيام على خدمة المعبد كما يصلح الرجل لهذه المهمة. لقد قالت الأم كلمتها وبقي بصرها متعلقا في السماء، وكان الله السميع لكل شيء يسمع قولها: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. نعم الله يعلم ذلك، ولكنه رزقها بأنثى لأمر يعلمه هو سبحانه. فالأنثى لها دور عظيم أيضا في الدعوة والبناء وإقامة المجتمعات المؤمنة.
1: وتتابع امرأة عمران كلامها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويتقبل الله منها ويستجيب دعاءها ثانية، ويقبل منها هذا النذر حتى ولو كان المولود أنثى، فخفف هذا القبول من حزنها وانقلب حزنها إلى فرحة من جديد. كانت تطلب المولود فجاءها المولود بإذن الله، وكانت تتوقع أن يكون ذكرا فجاءها أنثى، وكانت تريد أن يكون نذرا لله وأن يقبله الله، فقبل الله نذرها وأتم نعمته عليها.
0: وبعد فترة حملت الأم ابنتها مريم بين ذراعيها وذهبت بها إلى المعبد إلى المكان الموعود، وها هي تطرق الباب على الرهبان وتقول لهم: هذه ابنتي نعمة أنعمها الله علي، وقد وضعتها منذ أيام، وإنني قد نظرتها لله نظرا أن أجعل مولودي لخدمة هذا المعبد، وها أنا ذا أستودع الله ابنتي بين أيديكم لتنشأ تحت عنايتكم وتربيتكم على الطاعة والإيمان. ويتقبل الرهبان الوديعة ويحملون مريم، وتنصرف الأم إلى بيتها بعد أن وفت بنذرها لله.
1: ويدخل الرهبان إلى داخل المعبد بعد أن انصرفت الأم وتركت ابنتها بين أيديهم، وها هم أولاء ينظرون إلى البنت الصغيرة نظرات مليئة بالعطف والحنان، وكلهم يأمل في تربية الوليدة، حتى إنهم اختصموا فيما بينهم على ذلك، واختلفوا وعلى صوتهم وتنازعوا واشتد خصامهم. وليس هذا عجيبا، فالمولودة بنت عمران وأمها امرأة عمران وأسرتها آل عمران، والمولودة نذر لله ولخدمة هذا المعبد، فتربيتها والعناية بها شرف عظيم، فمن يترى سيفوز بشرف كفالتها والإشراف عليها.
0: كان من بين هؤلاء الرهبان نبي مؤمن عرفناه من قبل، إنه زكريا رسول الله عليه السلام، وهو قريب للمولودة الجديدة مريم، ومن حقه أن يكفل مريم بنفسه لأنه يقربها، ومكانته بين الرهبان كبيرة. ولكن الرهبان قاموا بقرعة بينهم، وانتهت القرعة ونجح زكريا عليه السلام فكفلها ورباها، وابتعدت مريم عن الناس. وبعد فترة بنى زكريا غرفة لها تتعبد فيها لله تعالى منفردة بنفسها في هدوء وسكينة واطمئنان، وأقامت مريم في تلك الغرفة هانئة بالعبادة والصلاة.
1: وفي هذه الغرفة البعيدة لم يكن يدخل عليها سوى زكريا عليه السلام، كان يزورها بين الفترة والأخرى لكي يؤمن لها الطعام والشراب الذي تحتاج إليه، لكنه كان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا جديدا، وأنها ليست بحاجة إلى جديد من الطعام والشراب. كان زكريا يتعجب من وجود هذا الطعام عندها في كل مرة، مع العلم بأنه لا يدخل عليها أحد سواه ليحمل لها طعاما، فسألها قائلا: يا مريم، من أين يأتيك الرزق كل يوم؟ فقالت مريم عليها السلام: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: ولما سمع زكريا هذا الكلام فرح واستبشر خيرا، ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه تعالى أن يرزقه غلاما وولدا صالحا لكي يخلفه في دعوة الإسلام، وإن الله على كل شيء قدير، يرزق عباده ويستجيب دعاء زكريا عليه السلام. وهكذا فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا العلم والحكمة والخير، وأنعم علينا بالذرية الصالحة، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
2: وقولي إلهي أولني منك رحمة.

0: القصة دي قصة إسلام شاب إسباني، ويرويها الدكتور زغلول النجار. بيقول الدكتور زغلول: في إحدى السنوات التقيت في الحج بشاب إسباني مسلم كان يؤدي فريضة الحج ومع ابنه الصغير، وهو حافظ للقرآن. فسألته عن قصة إسلامه، فقال لي: الموسيقى هي سبب إسلامي. فظنيت أنه بيمزح، فقلت له وأنا متعجب: يا ترى ده صحيح؟ وإزاي حصل ده؟ فأجاب الشاب بكل جدية: نعم صحيح، أنا كنت أدرس الموسيقى وكنت عاوز أعرف إيه هو أصل الموسيقى الكلاسيكية. فقالوا لي بيتهوفن وغيره من مشاهير الموسيقى الغربيين، لكني ما اقتنعتش واستمررت في البحث حتى وصلت لمعرفة إن أصل الموسيقى دي هو الموشحات الأندلسية، وابتديت بدراستها وقراءتها، وكان أغلبها يتضمن معنى توحيد الله ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه اللي كانت عظيمة حتى مع أعدائه، فحبيته. وقتها طلبت من والدي إني أنتقل خارج مسكن العيلة عشان أتفرغ للدراسة، وبالصدفة لقيت سكن في حي للمسلمين، واستقبلوني بالترحاب والمعاملة الطيبة، وسمعت منهم القرآن وقت صلاتهم، فانطربت له زي ما كنتش أطرب بحياتي لغيره من قبله، وما لقيتش فيه خلل موسيقي أبدا. ودعيت لمؤتمر عن الموشحات الأندلسية في دولة المغرب، وراح معايا اللي معايا كانوا من المسلمين للصلاة، وكنت جنب المسجد أسمع لصوت الإمام وهو بيقرأ القرآن اللي اخترق قلبي، ولقيت نفسي أبكي بشدة، لدرجة إنه لما طلعوا رفاقي من الصلاة افتكروا إنه يمكن وصلني خبر عن وفاة حد من أهلي، فقلت لهم لا وما عرفش أنا بعيط ليه. ولما رجعت إلى غرناطة أعلنت إسلامي، ودعاني السفير السعودي في مدريد لأداء فريضة الحج، وهناك في المملكة أخذني لمقابلة الملك خالد اللي سألني عن أمنيتي، وقلت له أمنيتي إني أتعلم الإسلام هنا في بلدكم عشان أعلمه لأهل بلدي. وفعلا عشت في المملكة لمدة 9 سنوات درست فيها حتى حصلت على ماجستير دراسات إسلامية، وكذلك زوجتي. ورجعت لإسبانيا وأنشأت مدرسة إسلامية فيها 1200 طفل. وبيكمل زغلول النجار حديثه بيقول: قابلته بعد سنوات ولقيته داعية إسلامي، وكبر ابنه وبقى يعلم في المدرسة معاه. الله الله. وبيقول زغلول: أنا أهدي القصة دي للجميع، خصوصا اللي بيحب الموسيقى، وأقول لهم قراية كتاب الله بتدبر والاستماع إليه بإنصات نعمة عظيمة ومتعة أكبر من أي أنغام، فما تحرموش نفسكم منها كل يوم. ما بيجتمعش في القلب حب كلام الله مع حب الموسيقى والغناء، وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. ربنا يجعلنا ويجعلكم من أهل القرآن، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: رب هب لي هدى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين نتكلم عن قسوة آدم مع زوجته. تعتبر من أهم مشكلات مجتمعنا المعاصر دلوقتي هي اختلاف الطباع بين الزوجين، أو قسوة واحد منهم على التاني. وغالبا طبعا اللي بتكون القسوة من الراجل تجاه زوجته، خاصة إذا كانت ضعيفة وما تقدرش إنها تدافع عن نفسها باللي بيحفظ ليها كرامتها قدام زوجها. وبعض الأزواج يظن إنه بامتلاكه لزوجته إنه يكون من حقه إنه يعمل بيها اللي هو عاوزه، من إنه يسبها أو يهينها، من تقريع ولوم وإهانة معنوية بالتحقير من شأن زوجته بينه وبينها وبينه وبين الناس، وإعلاء شأن الآخرين عليها. ده غلط، أعوذ بالله. وبنقول للي بيعمل كده، أنت تجوزت عشان إنك تهين وإنت بترضى لأختك ولا لبنتك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. فبين الأزواج هناك سكن ومودة ورحمة، والجانب ده من أعظم الجوانب اللي دعا إليها الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرحمة في مواطن عدة في القرآن الكريم، وكمان مدح أهل الرحمة وجعل وصل الرحم والمرأة من الرحم. وفي رأيي أنا، كلنا طبعا، إن بعض الأزواج ما اطلعوش على سيرة الحبيب في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وده اللي بيسبب الكثير من المشاكل وخاصة في تعامل معاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قصص عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المعروف عنه بشدته وقوة بأسه، كان بيعد الطعام للناس في المدينة في يوم وشاف راجل بياكل بشماله، فجاله من ورا وقال: يا عبد الله كل بيمينك. فالراجل جاوبه وقال له: يا عبد الله هي مشغولة، يعني ايده تانية مشغولة. وكرر عمر القول مرتين وجاوبه الراجل بنفس الإجابة: مشغولة. فقال له عمر: ايه اللي شغلها، مشغولة من ايه؟ فجاوبه الراجل قال له: اتصابت يوم مؤتة وعجزت عن الحركة، الحرب ما بقتش ايده معطي. فجلس اليه عمر وبقى يعيط وهو يسأله: مين بيوضأك ومين بيغسل لك هدومك ومين بيغسل لك راسك ومين ومين ومين؟ ومع كل سؤال تنزل دموعه. بعدين سيدنا عمر رضي الله عنه أمر له بخادم وراحلة وأكل هو برجوه العفو عنه، لأنه آلمه بملاحظته على أمر ما كانش يعرف إنه لا حيلة له فيها. كده بتصنع القوانين يا أخوانا. كان سيدنا عمر يخرج في الليل في شوارع المدينة وأزقة الحواري، مش عشان يتلصص على رعيته، لكن عشان يتفقد أحوالها. وفي مساء إذ بأعربية بتناجي جوزها الغايب وبتنشد في ذكره شعر وبتقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني إذ لا حبيب ألعبه، فلولا الذي فوق السماوات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه. وبقرب أمير المؤمنين وبيسترق السمع، بعدين بيسألها من ورا البيت: مالك يا أختاه؟ بترد الأعرابية بتقول له: زوجي راح لساحات القتال من شهور وأنا اشتقت له. بيرجع أمير المؤمنين لبيت بنته حفصة رضي الله عنها ويسألها: قد إيه تشتاق المرأة لجوزها وتستحي بنته وتخفض رأسها وبيخاطبها وبيتوسل إليها عمر: إن الله لا يستحي من الحق، ولولا إنه شيء أريد إنه أنظر به في أمر الرعية ما كنتش سألتك. فساعتها تجيب الإبنة بتقول له: 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6. ويرجع الفاروق لبيته وبيكتب لأمراء الأجناد: لا تحبسوا الجيوش فوق 4 أشهر. ويصبح الأمر قانون يحفظ المرأة أهم حقوقها. وتابع مسار القانون، لم يصيغه الجهاز التنفيذي للدولة بل صاغه المجتمع الأعرابية وحفصة، واعتمده الجهاز التنفيذي للدولة ينظم به المجتمع. هكذا تشكل قانون المرأة. والفاروق ذاته رضي الله عنه يواصل التجوال الليلي متفقد مش متلصص، وإذا بطفل بيطلع أنين حزين بيقرب من البيت وبيسأل ماله. بترد أم الطفلة بتقول له: أنا فطمت طفلي يا أمير المؤمنين. وحدث طبيعي، أم تفطم طفلها ولذا بعيط، لكن أمير المؤمنين لا يمضي إلى حال سبيله، لكن بحاور أم الطفل وبيكتشف إن الأم فطمت طفلها قبل موعد الفطام لحاجتها ل100 درهم كان بيصرفها بيت مال المسلمين لكل طفل
بعت الفطام. وبيرجع الفاروق لبيته مش عشان ينام، لأنه أنين الطفل ده ما سابش عقله وقلبه، وبيصدر أمر بيصرف 100 درهم للطفل من وقت الولادة مش بعد الفطام، ويصبح الأمر قانون يحفظ حقوق الأطفال وبيحميهم من مخاطر الفطام المبكر. لو لم يحاور الفاروق المرأة دي، لما أصدر قانونا يحمي حق الطفل في الرضاعة الكاملة؟ وبكده تشكل قانون الطفل. وكان الفاروق بيحب أخوه زيد، وكان زيد ده اتقتل في حروب الردة. وذات نهار بسوق المدينة بيلتقي الفاروق وجها بوجه